0: Tango camionnette.
1: Bonjour à tous les auditeurs.
2: Bonjour à tous les auditeurs.
3: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم فصيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور، نسمع إحدى مرضى فصيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضك؟
4: والله زي الوردي، وردي كي وردي مثل بالي، مثل تفايد، مثل كي مثل كده. حسيت
3: وبديت علاج ده من متى؟
4: بديت من 2015.
3: 2015
4: كله غسيل خسيل؟
3: غسيل. إمكانياتك كيف بتدبر سيل؟
4: والله الإمكانيات ده أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا سجد موظف الإمكانياتي دي اللي أنا الوظيفة بس.
3: كم مرة تجي في؟
4: ثلاثة مرات
3: في الأسبوع. ثلاثة مرة.
4: ثلاثة مرة في الأسبوع.
3: وشنو تنتي نصيحة للناس المرضانين وما ديجوا بيسلين؟
4: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده، إن كرواك دي اللي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان ده أعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، ولكن بعلاج ده بلا تصفية الدم ده ما ممكن اللي حاول صفوا كان كربان. لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات عشان كان في البداية ذهاب وبداية ده كم العائد على غسيل غسيل الدم ده خليه يجي بدري، يجي مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعلم مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر، يعني خليك يعني.
3: الله
4: يشفيك. آمين إن شاء الله.
3: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد، والأسباب والعواقب والوصائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى؟
5: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهوا كتير مرة واحد في السنين الأخيرة ده، يعني أننا نمطنا حياتنا كلها بدأ جاي خير شيء، فجاتين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسووا سبور كتير، ما قاعدين في أمراض أساسا ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان. في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان، هسه اي شيء ده تلقاه قاعد في السوق ده، ما شرطا انه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في اشياء كثير مرات قاعدين في السوق، ناس قاعدين يكونسومي، قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهوله ده اننا نفضل وننصح الناس انه يعني أكلهم ده خليه يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة، من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد كونسيرف دول، هسه بلاد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن يعني نمشي ونشوفه كبرستيج، نشيل شغل كونسيرف ونسوي بسرجيلة ودول ده كله كده، لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة واحد. زمان ده أنا كان قال عند التانسيون ده أكون أكثر من 60 سنة هناك، هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط الدم. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كتير مرة واحد، فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كتير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النفس ده كله كده يعني في النهاية ده يمشي كمل بأمراض على كده. وفي التباجيزم السيجارات ده والشيشة ده كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل على كده يعرض لهناك الإنسان والسمنة. فده كله لازم نادم يتابع إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم يسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة. وده يخلينا كمطابقين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نحرقه كله الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما كان كثير وزن كله ما زاد خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عادل. لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة. وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه. يعني نادم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا نادم يكتب لك دواء وهو ما طبيب ده من أسباب المهمة كجاي عرضنا للمرض الكلى.
3: لا يتوفر اليوم إمكانية وصول للرعاية بسبب عدة عوامل وما هي العلاجات المتاحة عندكم هسه حاليا اللي تقدموا للمرضى الكلى؟
5: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين. في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين. لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بيقف وما خدام ده إلا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع. الغسيل كله هو في نوعين. نوع واحد ينادوه إيموجاليز ده هسه عندنا قاعد ده تثبيت الدم وواحد ده كمان بيريتونيال ديالز ده في تشاد لسا ما في. الشيء الثاني كمان قلنا ده الزرع. نادم هو من الأسرة بس أهله ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الأب ولا ابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده كلك يعني مقيد بالقانون. ياتي يقدر ينتي ياتي يقدر ينتي كده وياتي يقدر يقرر وده كله. لكن أننا في تشاد ما بيدنا ماله لأنه في تشاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع على كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة ده أننا عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب. الزرع أنا الكلى ده صحيح لأنه ما في تشاد لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب. لكن بدأنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاية ده فنقدر نمشي خطوة قدام.
3: وافتتح أول وحدة عمل غسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني. شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي بتو هسه دي؟
5: فعلا اليوم في تشاد في مركزين هنا غسيل كلى. في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال ده افتتح في 2011. أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا. وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013. كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد ده بقي 6 بعد ده زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور. حتى حاليا المدير العام ذاته هنا لوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم. وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى. فهو الآن في 5 أخصائيين. أول في البداية ده كله ما فيه. وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة أنجمينا. فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين وناخدهم بمستوى الدكتوراه هنا الميدسين. يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسهم 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى. الدفعة الأولى السنة فات كان شيلناهم وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين وقالوا يشيلوا هسه الدفعة آخر كلها بعد شهرين. وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي مندو سار. وده يسهل المرضى لأنه هسه حاليا اللي في جنبنا قاعدين مرضى وعدين عندهم متابعة. أنا كلا يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتاني وعدين يقوموا من أبشة ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بتاني يقبلوا. قالنا لهم غسيل ده بتاني ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا. وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا إنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن وأكثر منهم 90% كتير كله ما يعرفوا لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني أعراض يقوم تعرفين إلا هو نادم بنفسه بس كان ماجه تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزاماشن يعرفه مرة هكذا مرة في سنة ولا كده ما يعرف عشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعد نأكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادي المرض كده.
3: وعندك هل بليز أنشارت أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات؟
5: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا. اليوم في الحصة الوايد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده. بس الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية. مريض واحد يحتاج عسى كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في مكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون. فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده. مريض كبس عنده فشل كلى مزمن ده كيف في قرص ده ما في الا ده في مستشفى عندنا في المستشفى النهضة ده اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هذا مزمن وقربنا يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده الدولة ده خلاص متكلفة بالرعاية حقه. لكن عندنا في اخرين من مرضى عندهم فشل كلى حاد دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى حقهم ده خلاص يبقى نورمال دول هم سيادة ما اسرهم ده ولا كان عندهم تأمين خاص يكفوا. اما بالنسبة لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدولة قامت برعايته وكل لكن مريض مرض اخر وجاء مستشفى ده ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصة شنو انه الرعاية هنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقالين يغسل هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجوم ده قايزيد القاعدين يجي في غسل الكلى إن أحصينا هسا حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا حتى والين بيتصلوا منا من تركيا كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين. فدول كل يقدر يقبل مئات دول كله لكن ما في مجال. والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيون على رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي قال ينشئ مركز وطني لغسيل الكلى وده إن شاء الله هسه سالة الوزير كله مشى في ريبات في قطر قاموا بالواجب وهسه قاعدين ينشئوا المركز أنا وطني لغسيل الكلى ده كله ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
3: شنو آخر كلمة
5: تقدمها
3: للمستمعين؟
5: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تتونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص الأمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتانا ده أمانة وعلى جسدك عليك حق والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقها لازم اليوم يعطي كل يعني يكون برياضة علمي ده كله ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي ينقل سبور فده يساعد في وقاية أنا أمرض أنا كلى وأنا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو يعني نادم هو تلقائيا بنفسه كبس يمشي يشيل دواء لنفسه بدون تقرير الطبيب فده كله خليه يوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشيف طبيب ما يشيف أي واحد فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشيفه ويشيف معه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشيفها في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام هنا كله كان جانا في بكاننا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكان آخر كله ولما تكون كله نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه كان يعرفه إنه مرض ده يقدر يعالج بدري آخر من كي شغل ده يكمبليكي يمشي بعيد كبير. زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة دول ده ما عاد للجسم هذا خطير جدا للجسم.
3: شكرا دكتور. السادة المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى. معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد وتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا البخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر داكونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لينا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكري سانتر ده؟
1: يعني اليوم كنت مجان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس، يعني هنا شوك لك عندك علي ده، بس يلاق نشار يروكو عشير بكل يشوف بانيتيز ميشون ديليكان ده شوك المنافة، يعني أي ما يعطوك له إن ده نظام لي ترانسفورمي لي يدي لي أوين، ويعني أنا اليوم على أنتاني إلم وإلم ده هو بليب بدانكس وبليب ده ما شاء الله. أنا اليوم avec pas qu'un quartier, marcher États-Unis, marcher Angleterre, Italie, France, voyager, mashallah, marcher chez toi ou ta. Ou on a culte, il est mal entendu, alors on a vu fort que quand on a coulu, n'a qu'un saïda, ne a vu une fois qu'on a s. D'abord, on a calé, dit bien qui bagui pour organisation agi, quand a venu yalat, quand la couture ministère belip, le yani yalgo, nizam adil. Oda aliom, kerip achara sana calé quand tu kiri mera.
0: Tishila responsabilité, ana nadum le akilanou, wa sharap anouda. ما هين من وين يا جاي يجيك المساعدة
1: ومش الله كل قال كإندك نيل المساعدة إندك نيل

0: Bonjour à tous les
1: Bonjour à
0: auditeurs.
1: tous les auditeurs.
2: برنامج الأم والطفل إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
3: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
4: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860. بعض الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية ده دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يعني يتقوطنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. هاي ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
3: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
4: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقى نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لها هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشيت وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكثر كله لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
3: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
4: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لها شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، وزيارة ده زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
3: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
4: طيب زيارة ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسألها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا بدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائد وبالنسبه لفتراتها زي ما قلت على الاقل 4 الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة الزيارة الرابعة ده تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده على الأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي وما تمشي ما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في البلادة بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيدة تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
3: نعم. هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولد القبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
4: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم
3: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حق الصحة الإنجابية
4: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمع مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير غرفتي له دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافوا هسا يقولوا شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر أول شيء الولادة تقى وين لابد أنت المرة الحامل والزوجة أسرتها الولادة تقى وين في وينه مستشفى أو في وينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو قعد مع العيال في البيت كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل لي رقم على شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله من يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت القرا مشكله كبيره
3: معناتها مهم قبل ده اعرفوا فصيله هنا الدم هنا مره دي
4: كله نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا لنا مال يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزارين تل ده مثلا بعمليه سي هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار دمز من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
0: أمهات.
4: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين الراجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا ناري أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأبو كل أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
0: يمشي
4: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم التسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
0: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة
4: قبال الولادة نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه لا لا لا لابد يكون في شنو؟
0: في المركز الصحي.
4: نعم في مركز صحي
0: المرات ده في كرتيات ده نرقوما أوين وجين ده مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في
4: لا
0: مركز صحي
4: ما ممكن ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بستقى دي مرة ما شاء الله متخصصة استشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
0: لا
4: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
0: عملية
4: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرات مرة كاسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
0: الصحة الإنجابية
4: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نظيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكله منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن احنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوا الباكسيناسيو الطفل يسوي باكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها باكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
0: بعد الولاده
4: بعد الولاده نعم
0: احنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
4: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوفه ان شاء الله المره الجايه
0: في الحلقه القادمه ان شاء الله
4: في الحلقه القادمه ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
0: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر السايلة وخليط شالة لدربك شايلة.

صباح الخير بنا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا اليمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقعد معكم من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم البلاغات المختلفة والأغاني الحلوة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوليتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا ناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غادي تشات تنادوا في

0: يوم 9 شهر 8 سنة 2026. تقول لك يا بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات كونسلات انجينير بلين أجديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استديو تروهن الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع هو السمي أمبرايم. نقول فوق صباح الخير للناس الكبار والناس العزاز الهاليين فوق راديو تشاد في كل الأراضي الوطنية. كم تكنيك
1: والله والمهمة جوخي هاني قروب أهرام

0: شبه سلمان بكل فما زدا أطلع يمن مهبة جا قيالي قلو قفر
1: شبه
0: سلمان بكل ما بصدا أطلع يمن

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: موسم السماء تراليشات في كل مكان، الساعة 8:15 في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب. أبكي صباح الخير.
1: صباح النور تجاري حسين رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر، ونبدأ كالعادة بالعناوين. الإذاعة 92.5 FM كان عيدة أمس بالذكرى رقم 27 من مؤسسها، والمدير الأم هنا الأنما بكر رساندا هو رأس المناسبة. المندوب العام للحكومة في جامع إقليم أنا مايوكي بصباغ وكوني سيديمي كان استلم 2 أمبيلانس لتطب الوزارة إن تصيح العمل للإقليم. ورئيس هنا مركز داكونا إسبوار ألينا أندابوغو كان سوى نقطة صحية وحج بالصباد، والحمبولات القادة تواجه المركز في سيدنا الأطفال المشردين. فدي العناوين، وليكم تفاصيلها من راديو تشات. نبدأ النشرة بالريبورتاج رقم 5 بخصوص الإيتن الاستقلال عن جمهورية تشاد. الزميلة جهوة حبيب عمر كان سوى لنا ريبورتاج بخصوص الدور والمساهمة عن المرأة في بناء عن الدولة، وكذلك مشاركة انت المرأة في التنمية الاجتماعية.
2: في تاريخ عن تشاد من كل الجوانب تلقى المرأة التشادية قاعدة ولية أثر خلتها في التاريخ، ولو كان ما فيها كان قمينا نذكر التاريخ الشاركت فوق المرأة التشادية من وقت النضال في الاستقلال تشاد لحد في بنيهن الدولة، وكمان في مرحلة التنمية وقوين المشاركة انت المجتمع. في الجوانب دي المرأة التشادية خطت أثر كبير في التمشي هن البلد، والمرأة التشادية ليا مساهمات كبيرة في جانب بني هن الدولة. كان في جانب النضال الوطني ساهمت في دعم الحركة الاجتماعية والوطنية، وحتى في المقعد سواء أم بين إيال الأسرة والمجتمع في فترة صعبة من تاريخ البلد، ولعبت دور كبير ومهم في تربية الأجيال بالقيم الوطنية والثقافية، ودي الأدوار المهمة والأساس في بنيهن الدولة والمجتمع التشادي. واتوسعت في حضورها في كل المجالات، المرأة دخلت في التعليم وفي الصحة وفي الإدارة والاقتصاد وكمان في السياسة، وليا دور كبير في مرجين القرار وفي المهمات الاجتماعية والتنمية. وكان في برة والأقاليم المرأة بتمثل قدرة اقتصادية واجتماعية مهمة في دورها الكبير في الزراعة وفي تربية البهائم وفي التجارة والهرف هند الإيدين والصناعة المحلية، وبتساهم في وفرين الأكل وكمان بتشارك في الدخل عن الأسرة وبتدعم الاقتصاد المحلي. وفي الجانب عن المجتمع لعبت المرأة التشادية خاصة والأوين التشاديين عامة لعبوا دور كبير في المبادرة المنا قوين المقعد سوا والدعم عن الأسر، وبتشجع في قراية هنت البنات وبتكافح في الزواج المبكر وبتدافع في مشاركة المرأة في الحياة العامة. فاليوم مشاركتها المرأة التشادية ما بتختصر في الجانب القديم، ولكن بقت جزء في التمشي عن التنمية الوطنية، وقائدين في المؤسسات والإدارات والجوانب الاقتصادية والمجتمع المدني. دا بترجم التحول الكبير اللي جات في لب المجتمع، ووجودها كمان فوق كثير من الحمبولات منا لجيان التعليم والمكنين في الاقتصاد ووسعين الفرص هنت الأمل وقوين مشاركتها كمرأة تشادية في جانب المسؤولية ومرجين القرار خاصة في الأماكن البرة وفي إيد الاستقلال. بتستحق المرأة التشادية في ذكرى بكونه أم ومربية وآملة ومزارعة وتاجرة ومدرسة ودكتورة وموظفة ومسؤولة وفائلة في المجتمع. نذكركم بكون المرأة التشادية ساهمت في بنيهن المجتمع، واليوم بتواصل في مساهمتها في بني هنا الدولة فك الاستقرار والتنمية.
1: ريبورتاج سوتا زميلة حجة هو حبيب عمر. أمس يوم 8 أوت 2026 بوافق مع ذكرى الرابعة من الاتفاقية حينت الدوحة اللي كان موضوع يوم 8 أوت 2022. الاتفاقية اللي كان بقت خطوة مهمة في تاريخنا بلدنا تشاد بعد 4 سنوات من موضوع الاتفاقية ساهمت في كثير صمت لكثير من المعارضين عشان يرجعوا للبلد وأيضا ساعدت أيضا في وقفان عن الحرب وساعدت كمان في سوين عن الحوار الوطني السيادي الشامل. الحوار اللي كان ردي بالأفو لكثير من الأشخاص اللي كان حكموهم بخصوص التمرد والتلفين على الأمن على الدولة وده كمان خلى صفحة جديدة تنفتح في تاريخ نجات وصفحة دي كمان جابت مشاركة انت المواردين القبل للشرعية في إدارة انت لشؤون هذا البلد في كل المستويات. وبعد 4 سنوات تفاتت كمان نقدر نقول والاتفاقية انت الدوحة لقت مكسب سياسي ودبلوماسي كبير ومهم لجات لأن الاتفاقية ساهمت في فتحين الباب للحوار وخففت التوتر لكن ما فضل إلا بس الحولان من مرحلة هنا الاتفاق إلى مرحلة النفذان ومن نصوص هنا السلام لواقع هنا السلام. الإذاعة FM 92.5 احتفلت أمس بالذكرى 27 من أسسوها المدير العام العلماء بوكر ساندا هو كان رأس المناسبة بحضور المدراء الفنيين وكذلك المنسق للإذاعة FM 92.5 محمد حسن عبد الرسول وكثير من المعزومين محمد عمر إدريس والتفاصيل.
3: في جو أخوي وزملائي في الخدمة واعتزاز وطني لوفاه مسيره الإلام المسموع إذاعة FM 92.5 احتفلت بالذكرى 27 سنة مما أسسها كمنبر إعلامي رائد وقوي في العاصمة. مناسبة الاحتفال وصفت مسيره الخدمة الزينة القدموها الصحفيين للمجتمع التشادي في قوين السلم الاجتماعي والثقافة الوطنية والقضايا الاجتماعية والتوعوية الشاملة للمواطنين.
4: ديكسيون جينيرال هنا الأونما أنت إمبورتانس بارتيكلي لـ FM 92 بشان يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوغا. طبعا الإذاعة دي أسسوها المسؤولين هنا الدولة من أجل توعية المرأة والشباب لبناء الوطن وللمحبة والتعايش السلمي.
3: كان المنسق العام هنا الإذاعة محمد حسن عبد الرسول شكر الإدارة العامة هنت الأونما بوقفينها وتشجيعها الدائم والمستمر عشان الخدمة تمشي بالطريقة الأديلة. مديرة البرامج والإنتاج إمبير نوريد دوني باسم الصحفيين قدمت التطلعات المستقبلية إن تطوير الخدمة هنت الإذاعة وقوين جودة المحتوى الإعلامي وكيف يجددوا معدات هنت الإذاعة. من جانبه المدير العام هنا الأونما بوكر ساندا شكر الصحفيين هنا الإذاعة وطلب منهم خليه يزودوا جهودهم عشان يقدموا خدمات للمجتمع بواسطة البرامج الاجتماعية والثقافية والشبابية.
5: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتوا قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات ما موفرة ومرات في صعوبات لكن يا بجهود تناكم عشان أنتوا ذاتكم كجن وقد تخدموا ببروغرام هنا جن أوديتير هناكم كل جن داية أنتكم شجاع عشان سعدت وخدمت ووصلنا اليوم في 27 سنة أنا أمل. FM 92 ده هو راديو هنا جنس وهنا أوين ده كل وجهنا ل FM 92 وانتو هنا كل ما قصرتوا عندنا إميشن كتير موجه للشباب وعندنا برنامج كتير موجه للنسوان.
3: نذكر بكون الحفلة هنت الذكرى رقم 27 هنا الإذاعة قدموا فوقها برامج استضافوا بعض الصحفيين القدام وخصصوا برامج تفاعلية مقدمين الآراء مع المستمعين عشان يوصفوا الخدمة الزينة للإذاعة ويشوفوا البرامج المستقبلية اللي بقدموها في المستقبل.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد عمر إدريس. في بلدنا تشاد في الأوقات الأخيرة دي كمان كان بينتشر المرض عن الكوليرا في كثير من المدن كان انشافها خلاص عشان ده القسم أنا كتاب عن الأخبار أنا راديو تشاد كان سوا الريبورتاج ده كان سوا الزميل زينب عبد الرحمن وقرارنا هنا حسن موسيسين.
6: الكوليرا من المرض اليعادي ونلقوه في البكانات الوسقانة والأكل البخلو مفتول الدبابين والألم الملوث. وكل الوزارة الصحة العامة خبرت المواطنين من بدري خلي يكونوا حذرين عشان يتجنبوا من المرض هنا الكوليرا. كيف نحن نفزنا من المرضاي الخطيرة دي؟ السؤال كان قدمناه للدكتور رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لمدينة أنجمينا. قال
7: خلينا زمان خروف مارس ذا بكتور لكن جاي اسمه كونسيا الناس أنا سنتي شيء بيجيب ما في.
6: كمان سألنا ما هي النصائح يقدمها للمواطنين.
7: أولاً بأولاً عندكم مشرب علمي صرتوا نصر في الطرف الهلي دول عنكم شرب علمي بير ولا علمي بار علمي دخليه فوره قبل يشربه تاول مشي. تاني شيء هجينا بالصابون خصول بالإيدين بالصابون علمي نظيف زور كان أمارك مورا بتخسر إيدينك بالصابون مارا كان داخل الكوزين درسي لدى يقع تخسر إيدينك بالصابون وعلمي نظيف. كان نادي مثلاً السلادة بشولي من سوق دو كله ينظفوا الديل بعلمي وعلمي أنا كلورا. تاني شيء كان سميد مشي النادي قال مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقروا يمشي سان سانتي القريب لهم ولا كان عندهم أجان سانتي في الكارتيو كله يقروا هم البنادول التقني سيان ده بوجو لزول لا بيترتي وكماشي بدفنو كل ممكن عندنا إلما وادين الجنس دول يعدو شما يقبلوا يمسكوا المرض يقبلوا.
6: نذكركم أن مرض الكوليرا قاعد ينشاف واضح مش ما أكدوا لنا الدكاترة. أنتوا المواطنين خدوا بالكم في الأكل هنا المعقولات والمشروبات الغير نظيفة المفتوحة والدبابين تخط فوقها. خلي نكون نظيفين الوقاية خير من العلاج.
1: حسن موسى حسين المندوب الأمن الحكومة في جامعي إقليم أنا مايوكي بصباق وكوني سيديمي كان إدراس حفلة استلام أنا مفاتيح أنا تنين أمبيلانس الأمبيلانس دول كان أن تتم الوزارة التصحيح العام للإقليم عشان واحد ينتولي بونغور وواحد ينتولي جودو غاسا وهذا في إطار الجهود القادت سي الحكومة عشان تقوي النظام الصحة وتحسن الخدمة الصحية للمواطنين. عبدالعزيز أحمد يعقوب ويا كان جاب لنا الخبر ده من مدينة بونغور. الرئيس مركز داكونا إسبوار ليفا ندافوغو كان قدم أمس فجر نقطة صحفية في مقر المركز القائد في كارتي باري كونغو هنا في العاصمة إنجمينا في سيزيما راندوسوما وكلم كمان بالسوبات والحمبولات القائد تواجه المركز خاصة كمان في مساعدة هنت يالهن الشارع أطفال المشردين. خلينا نسمعوا لليفا ندافوغو.
8: اليوم قريب 10 سنة أنينا كنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياتي شاري ما ولدنارو يالات كان لغوتو من شاري كان سايودوم كارين كان نكتبو من أكل. اليوم قريب سنة 10 فرما قدرنا بابوتوم دون كالون سودو سانتا دا. لكن من كان تشوفو يالات دا منا دون كالو يالات لاني رابيلي غوفرنما فانينا كتبنا لاتر لماريشال قايدين دا اليوم قريب 10 سنة دا كاشي لنا كان أجورو لي يالات غروسكا طرفنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا دوبي 2021 كتبنا لاتر لمنيس سايودونا ينتونا تيرين ياسا قريب 6 سنة ما لقنا ريتو ومن منيسير انا سوليداريتي اليوم قريب سنة تنين ساقري سوايا أنا منيستير في مجالنا يعني تات جو شافونا أنتو كلغان لي يالات سوفوغا فات لكن كاتبنا مكتير يالات مغاي نمهدير أنتم متلا أنتم جرا أنتم كوفرتي شي ما جابوا لي يالات إيجي أنا سوليداريتي نادانا داكو نوتانا ود إراشي جا لي سايودونا من بلان داكسواغينا لكن بلان داكسواغينا وقروز دا كتير 234 مليون أنينا كلنا بلان داكسواغينا دا من كدي مغان سومي تيرين يالات ياكلو ينمو activité socio-éducative, de geblum le halum, ya naktum école, min formation, nasa yakodum mam, nsayodum, anina évalué wai pe wai, yala gerib mia ou shirin, yala gal ne récupéram chaque année, nsayodum, kidime wai ou nous ganso. Doro akuma, le reconnaître dakuna officiellement, le antuna vraiment reconnaissance, le maréchal soutenir agina. Le yani gouvernement yak do sayuduna nadulu yalat le yalat may yab ko delinquant doru dabas akuma antina moyen antuna terrain antuna bet adil pakan normal anina nsokidi meda anna engagé dabas chocol de wernash
1: أجدي روبير الساعة 8:30 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشط الأخبار اليوم فجر والناس الفاتحة كمان يذكرون بالأناوين. الإزاء FM 92.5 التابع لراديو تشاد احتفلت أمس بالذكرى رقم 27 مما أسسها المدير العام للأونما بوكار ساندا هو رأس المناسبة. المندوب العام للحكومة في جامعة إقليم أنا مايوكي بسباق وكوني سيدمي استلم إدين أمبيلانس أنتم الوزارة للإقليم. ورئيس مركز داكونا إسبور أليف فان دافوغو سوى نقطة صحفية وحجب الصوبات والهمبولات القريب وجوه في المركز في مساعدة هنت الأطفال المشردين الأطفال البلغتون من الشارع. شكرا لكم انتم القادين تابونا حاليا من بونغور جلندين مولكو ومن أي مكان بواسطة راديو جات دي نشط الأخبار اللي كان جهزوا أسر التحرير محمد عمر إدريس حسن موسى حسين تيت إخراج راجعه وحبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشبابكي قيلوا أبو أرد بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

سوينا سمات ريتشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل جمال شويب عبكي وسمينا الفنانة موسى ودعط الله المزارعين والبقارة. نرجع للسيديو عشان نقري لكم البلاغات. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الاثنين نقري لكم اسمهم ديل خليه أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكانهم. البكان ده فوق مشاكل. البكان قاعد في كارتي أنقبو سكسيون 3 إلو 4 هم من قال لي أحمد بشر قاعد في لو 13 وعبد الكريم نايريمي قاعد في لو 15. البلاغ ده كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون بلا ما إما آدم عبد الله آدم حسين آدم جدة آدم ودلقة آدم موسى ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوما المرحوم أخوهم حسين آدم تبقى يوم الأربعاء الجاي في طاموه بلا ما إما آدم. فلاخ أنا وفا الجران فامي أنا كيمتو ويمسلا لوم الهزن ببلغوا بموت أنا رفيقهم و وبلغوا لكل الأهل البر والداخل أنا تشات بيموت أنا وليدهم أخوهم وكوزينهم ونوفي عمر الرماجي كيمتو مات يوم 7/8 في كيغالي دا العاصمة دولة رواندا بعد مرض قصير وهم قاعدين برجو الكوردا بجوبو في جمينا بكان هنا أبو ناجيباي بمجيتا كيمتو في كارتي أنجايري ما بعيد من أوبيتال دي لا رينيسانس. الميت الله جابا والله بشاله. الساعة 8:38 نمشي نلقو الفنان التشادي الكبير الراحل أحمد بيكوس جواد البيدي. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والناس الشباب هل بيحبوا راديو تشاد. نقول لكم بونجور من الإذاعة الوطنية تشادية.

عساتي إذا سوا في سلطر وهنا لأنام هذا الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت سوليتير. تقدروا تنادوا الناس تعرفون قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاتيو تشات. تنادون في نمرو التلفون وتقولوا لهم صباح الخير وأحد جميل في نمرو التلفون 601-53-53-20 61-53-53-20 ده بس النمرو الوحيد التنادو فوقه. ننطقكم نمرو 2 تكتبوا فوق الرسائل SMS بالفرنسي وبالعربي وأهنينا نترجم لكم 66-24-15-89 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 تكتب رسالة كما لقيت الخط وأنينا نساعدوكم ونقروا الرسائل. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم ده كلك يا بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات في الكونسلت انجينير بلين اجيدي ريغوبير قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ

الاستديو معانا ضيف، لكن بعد ما نمشي ونسمع اول اغنيه ونرجع ان شاء الله للضيف شرفانا اليوم في الاذاعه الوطنيه التشاديه كامل تكنيك.

0: الو الو راديو تشاد، انينا في خدمه المستمعين، قاعدين في 23 ولايه. ده برنامج خطوه المسائل الكبار عن العلماء وخاصه الاداره. انا راديو تشاد من اجل المستمعين، وبقولوا صباح الخير للناس اللي بعرفوهم في اي مكان، وانا هنا كمان نقول صباح الخير وصباح حلو وجو جميل لكل الاعضاء جروب راديو تشاد. انا مال عزاز وما فوق في الراس في 23 ولايه، نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه. عندنا داخل الاستديو ضيف اليوم في راديو تشاد. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته.
0: الاسم الكريم يأتي معنا.
1: الاسم سرسار شايب من أنقبو شايب.
0: سرسار شايب من أنقبو شايب، ده مستمي ناس كتير وعدين بسمعوه وما بعرفه، وعدين سمعوه وبعرفه، لكن اليوم في ناس وعدين دهابة بعرفه، فدا سرسار شايب من أنقبو شايب. نمشي نلقى نادم في الخط. ألو راديو تشاد. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ياتوا معنا ومن وين؟
2: معك عبد الله عثمان من سالمانجا.
0: عبد الله عثمان من سالمانجا شريف أجرمي.
2: لا أكيد.
0: فضل أخوي.
2: نقول سهية صباحية لك أنت ولي مهندس الربطانة معك.
0: أجي ديري قبير. أيوة.
2: وهناك الأخ إيسا عبدالله إيسا في قرطاي. محمد الفيزا محمد سالي عثمان. إما مكايلة إيسا.
0: أيوة.
2: نقول تهية طبيعية لجواير آدم الشامو. وهناك تهية طبيعية لعبد الرحمن إيسان كلاندمان حسن روماندو. بشار رماد من فواد.
0: أيوة.
2: عبد الرحمن تبات في سالمانجا بلامه عليك ثلاثو. وما ننسى محمد عمر إدريس حسن موسى هيتان تنجيز تنجيز.
0: أيوة.
2: ويوسف خليل هناك تعافي على إزاد أركانسيل.
0: وأخيرا
2: وأخيرا ما ننسى كل المسلمين البيت أبو إزاد الوطنية.
0: شكرا كثير عبد الله صالح من يالنا سالمانجا، نقول لك صباح الخير، وكل المتابعين والمستمعين اللي قاعدين يتابعونا من صالح مانجا نقول لهم صباح الخير من غاديو تشاد. 61 53 53 20 هنا في خدمة المستمعين. أنا غاديو تشاد. 60 51 53 50 23 20. ألو غاديو تشاد.
3: ألو تجاني سير رمض.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
3: معك عمدي بيت من كرم الناجي.
0: عمدي بيت من كرم الناجي.
3: أول مستمع لكم.
0: ما شاء الله تبارك الله. ناس كرمانية جد أفزي.
3: والله يا خي شكرا.

0: كثير عليهم انت تزيد على فرحان مره
1: هاي. الله يزيد الفرح ان شاء الله اخوي، بارك الله فيك.
0: الحمد لله بخير اخوي.
1: ايوه تقول صباح الخير لمني؟
0: لا خيتهم.
1: ايوه
0: عبد الرحمن احمد بيت.
1: اها
0: حجا احمد بيت.
1: ايوه
0: لنا احمد بيت.
1: اها
0: طال احمد بيت.
1: اها
0: بيت احمد بيت.
1: ايوه
0: مريم احمد بيت. وما نشكرك انت كله
1: يعني كمان ما نسيلك انت وكل اسرتك ودلقي السيف جدا كمان نقول لي صباح الخير وكل الاخوان في الكور من ناجي نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه. شكرا كثير. شكرا. عدم القو عادية خاصة للناس العزاز والناس الكبار والناس الشباب والشابات البيبو راديو تشاد. ألو راديو تشاد.
2: السلام ورحمة.
1: مرحبا يا تمانو، من وين؟
2: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن ألبس.
2: لا
1: أخوي. انت اخوي برديتك كلمة تخرم مالك انت شغل الأولى.
2: والله
1: يا
2: قبل كل شيء
1: قلت فارن. انا من مشكل الحمد لله رب العالمين. المره زكاه الجلد
2: ان شاء الله انا بروح خطر كده دا بجيت اول شيء
1: يا لنقم قدا بجيت
2: كان زمان في الاذاعه.
1: اها
2: والله دا بسميت الجول دا قلت نعم لك الحمد لله.
1: لا الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
2: جزاك
1: ايوه تفضل اخوي.
2: قبل كل شيء قلت هي صباحيه لك انت وكل اسرتك.
1: ايوه
2: المهندس الربطاني معك
1: أجدي الغبير.
2: نقول قبل كل شيء نقول مريم الشاعر محمد وجلال الشين يايا الله موسى تفتا.
1: أيوة
2: فنية سيد إما قمري حسن طائر فزاري.
1: أيوة
2: عبد الكرم بكر موسى.
1: أه.
2: زمان علي موسى.
1: أيوة
2: بات نزارة مؤمن أفزت.
1: أها
2: هي ما الصباحية لوالدتنا فاطمه عمر الدرمان خالد الدرمان هو الدرمان عائشة بكر
1: وين
2: بكر هنا ادريس عائشة ادريس جوال الشمون اخرى نصارى فضل سليمان عائشة عباس وجايش عاصم من قبيل خليج علي من كل قريه جزء من قريب باب المدينه محمد ادم من احمد سيكو كش.
1: ايوه
2: صلاحين عربي قادم جبير من عمرته. هي صباحية لفاطمه يوسف من بالميل وهجر عثمان رمر وصالح عثمان.
1: شكرا كثير يا بريزا ألبس هناك من مودرن انت وكل اسرتك نقول لكم صباح جميل وحلو من الاذاعه الوطنيه التشاديه. عجا سني يا ادم نقول لك صباح خير. حجة محمد طاهر نتمنى لك الشفاء العاجل. البروديوسر مريم الشاعر محمد لافوادور الزوار النور الفاير جواهر الشمو ادم الرئيسي نقول لك صباح جميل. بنتو أحمدو منصورة حسن ماجور سوريا فاطمة زارة مومن أصيلة تشادية. ألو غاديو تشاد.
3: التجاني زر ما طبيب.
1: مرحبا.
3: الله يسلم أخوي.
1: الله يخليك.
3: معك بريزا أنا جنيس عثمان آدم هارون ووليو.
1: بريزا أنا جنيس من ووليو. عثمان آدم فضل أخو عثمان.
3: الحمد لله صباح سيد يا خيليك ولكل أسرة رما طبيب.
1: شكرا.
3: ولكل الأسرة في وليو وكل الشاديين عامة.
1: نعم.
3: وصباح سعيد لعائلة جيت تنبل.
1: أيوة.
3: وعائلة بورو والهوى في طيور.
1: أيوة.
3: وكل الأسرة
1: الشاديين. يعني كمان سلامنا كثير بريزا أنت وكل الأسرة في وليو نقول لكم ما صباح الخير من غاديو تشات.
3: ما شاء الله جزاك الله خير.
1: صباح الخير سرسر شاي من انقبو شاي.
4: صباح النور الجرانفير تجاني.
1: انت كم سنه كده قاعد تسمع الاذاعات وخاصه راديو تشات؟
4: انا بصفتك مجيد مستمع لكل الاذاعات عام 2013.
1: 2013 يعني اليوم 13 سنه ما شاء الله.
4: 13 سنه.
1: نعم
4: أنا كنت مستمع لكل الإذاعات بالمشاركة وبكل الأفكار الطيبة وكل بالزيارات للإذاعات وكل البرنامج. أنا الصحفيين وكل التقنيين إن شاء الله.
1: أوكي. البرنامج شاكين أنا المستمعين ده أنت عندك كم سنة قاعد تتابع؟
4: طيب برنامج أنا المستمعين ده أنا عندي قبل كل شيء عندي سبع سنوات.
1: سبع سنة قاعد تتابع راديو
4: سبع سنة أنا قاعد بتابع.
1: نعم
4: في راديو تشات.
1: أوكي
4: وأشارك إن شاء الله.
1: شكرا يا سرسار. أنت هل دخلت في كاف من الكافات وقبل كم سنة أنت عضو في أي كاف؟ وهل بعدين جيت في كاف آخر ولا كيف؟ ورينا تسار شايف ده مستمع إذا دخلت في أي كاف وأي كم سنة؟
4: إن شاء الله. أنا أول شيء
1: نعم
4: أنا كنت 2016 كنت عضو في كاف جا اف ام بعد ذاك بقيت فيس بريزيدان انا كاف جا اف ام.
1: وقت ذاك الرئيس يا تقولي محمد ولا
4: وقت ذاك الرئيس ادم حسين المعروف بإف دولار
1: إيه.
4: هسه موجود هناك في المملكه العربيه السعوديه.
1: ايوه
4: انا كنت فيس بريزيدان
1: نعم.
4: وقت ذاك
1: قاعد في
4: ده 2018
1: 2019 نعم
4: بعد ذاك انا كنت بيس بريزيدان ان شاء الله. انا
1: في كاف جا اف ام
4: ان شاء الله.
1: ويا هسه كل قاعد في كاف جا اف ام ولا مشيت كاف اخر ولا كيف؟
4: بعد ذاك انا بقيت بيس بريزيدان هسه حاليا موجود سابق لكن عضو ان شاء الله. عضو هسه قاعد في كاف جا اف ام.
1: عضو هسه
4: يعني عضو في كاف جا اف ام
1: يعني مش المستشار كونسيك
4: ولا مستشار. ايوه مستشار نعم. يعني
1: جاي في هسه كله هسه كله قاعد رئيسة قوني محمد ولا
4: هسه حاليا موجود قوني محمد.
1: قوني محمد قاعد جاي في
4: ان شاء الله.
1: وشنو علاقة صرصار شايب مع مختلف المستمعين الكبار القدام الكبار منك والقدرك والصغار منك؟
4: والله بصراحة
1: نعم
4: انا مبسوط جيد جدا
1: نعم
4: لان انا مبسوط ومبسوط. نقول نشكرهم الف شكر لكل المستمعين والمستمعات خاصة أنا من جيت في الكافات حتى جيت في الإنيو
1: نعم.
4: والله بصراحة ما لقيت أي خلل
1: نعم.
4: فني
1: ما شاء الله
4: الحمد لله.
1: يعني علاقتك يعني كويسة علاقتي مع كل المستمعين
4: علاقتي مع كل المستمعين والمستمعات في أي مكان أنا هنا قاعدين ده إيش بلبن
1: ما شاء الله.
4: ما عندنا ولا أي قلال.
1: الله يزيد لإيش بلبن إن شاء الله لآخر يوم. ألو غاديو تشان. ألو محمد إبراهيم.
5: الحمد لله. عمر ابراهيم.
1: عمر ابراهيم كيف حالك اخوي؟
5: نقول صباح الخير لكل اسرتك.
1: صباح النور وصباح السرور ان شاء الله.
5: معنا فين نقول اسحاق ابراهيم من بكين.
1: ايوه
5: معنا انت نقول هنا علي عمر من جميله. معنا فين نقول سيد عمر من جميله.
1: اي
5: معنا فين نقول سيد عمر من جميله. معنا انت نقول ماما نور الحاج بكين.
1: اي
5: معنا انت نقول الحاج زكريا بكين.
1: ايوه
5: معنا انت نقول احمد سبيكين.
1: ايوه
5: معنا انت نقول صفة عن جمعنا عامة.
1: انينا كمان ما ننسى نقول لك صباح الخير لك انت وكل اسرتك
5: وشهر ثمانية كمان ان شاء الله نكمل بخير كمان
1: ان شاء الله. شكرا كثيرا. سوسانتين سنكن تروى سنكن تروى فين الناس اللي بكتبوا رسالة SMS بالفرنساوي وبالعربي 66 24 89 93 33 24 14. فقط يا جماعة ما تنادونا اكتبوا لنا رسالة وأنا هنا نقول لكم 60 51 53 23. ألو غاديو تشات. ألو
6: وعليكم طيب الفقامة الجاني السلامة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدهب الجمرو الدهب الناير أم بين مكة والجزائر؟
6: أكيد أنا
1: فضل يا ماما.
6: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت وكل أسرتك.
1: أيوة
6: وللمهندس الربطاني معاك وزير بابير.
1: أيوة
6: أزفت تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يخص منهم للذكر القال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة زيكورة. وزوجي تفرم السليك أبا وإيال الزكور وجواهر وتسليم وزياد.
1: أيوة
6: فارسل لي أم أبوه أم حسنة فالتما طاهر أم طاهر.
1: أيوه
6: فالتنيا أم بخاري.
1: أيوه
6: فارسل لي ديخ المعاك في الاستديو ديخ الشرف فارسل كاي من الغب الشايد. فارسل لي أعضاء بروف راديوشات ونماء الإنسات ونماء تصفيرات.
1: شكرا.
6: وعلى رسم صاحب الفقامة الجاني سير رماد محمود بسر حماد.
1: شكرا.
6: فاتحة الجنان منصورة حسن.
1: أيوه
6: يوسف عبد الله حامد. بنت أحمد.
1: وني
6: أنا الأم الحنونة المحترمة الرئيسة أنا بروف أبو عيشة جعيشة حسن وكل أسرتها من جديد.
1: أيوة
6: وإندي مستمع.
1: ألو غادي أتشات.
7: ألو صباحا أنكل الجاني سرمان.
1: وعلي صباح النور والسرور هرم سخيري هرم آدم.
7: أهابي
1: أها تقولي صباح الخير لي يا تو
7: لماما جوائز.
1: أها Aiwa.
7: Tante mama mama Afrika.
1: Aiwa.
7: Kimagara mama nase.
1: Aha.
7: Ali alawa.
1: Aiwa.
7: Palchara matira gabo e yala duro ajar watanu ajia.
1: Aha. Allô. Allô Radio Chat. Allô. Ah Fat. Allô Radio Chat. Marhaba ya tu mano min wen. Aywa tu kuli sabal khali ya tu. Aywa. Aha. Anya kama nugule ki sabal khali nas bokoro komple. Shukran katir. Aha shukran. Aywa. Aha. Aywa. Aywa. Naam. Aywa. Naam. Shukran katir. Salam na kinti wa na sana bokoro komple inshallah. Shukran katir. Naguru ar-rasail al-katabu alayna bugul bonjour radio chat usuma sale burma sale bugul bon dimanche le kul al-adana kaf injamena 24 wala usman maygadi min amtiman wa aisha mohammed min kuzwator le tahir durma asila chadia mansoura hasan jawair ashamo adam leja mohammed ahmed silva sheti kashalla raji Maru Bekair, Abdurman Klandoman International. Uma Bansa l'infatigable 5 sur 5 Tijani Sen Ramata, Riso Fondateur, un groupe RT. Shukran Katir SBS, Nkolek Sabar Khair, Ramina Radio Chat. Al-Mustami Bukul Usma Harun Khamis, Guide Fi Fani, Dafi Sous-Préfecture Hana Dabra. Bukul Bonjour, le Tijani Sen Ramata. وكل الأسرة في دبرة نقول لكم صباح الخير من إزالة الوطنية الشادية بونجور سالم محمد عمر مما دا كلام نصارى مخالفة بكلام عرب بونجور غاديو تشات سيما حاسين يونس محمودي لارين دي كامينا دي بيو أبشي تقول لبون ديمانش تجاني سرمات بون ديمانش للمعزوم سرسار شايب اليوم بون ديمانش لجديتا حجي أمني محمد آدم من جرمية وللجرانسير حقا أمني بشري توم من كاتية جرمية وراجلة إبيت عبدالجليل آدم والبتوسير سترة إبيت عبدالجليل آدم وبون ديمانش للبوفرر النور أحمد النور لوم دو سلامات وبون ديمانش لأمها الرخية عبدالخالق إدريس والأبوة يونس محمودي عبدالله وبون ديمانش لكل الأعضاء من جروب غادي تشات شكرًا كثير لرن كمينة من أبشة صباح الخير لكل الأمال النزال الوطنية وخاصة تجاني سرامات وصباح الخير لأحمد أبو تريكة من بكرو وشريف عبد الله من مساجد وجوائر الشمو آدم وحرم السليك أبو وحرم آدم معكم تجاني موسى من بكرو شكرًا كثير سامي نواصل بالبلاغات بونجور ونما محمد علي آدم من بكين بقول بونجور لي أمداي محمد أبو تيلا تومايا مابا جيتو ألفا محمد الكاسا محمد كالو حسين بربري أباس مودو أباس يونس علي وسلمنا ناس كل قريب بتابوني ناك من بيتين بونجور شير فرير سير ما قال شيء يعني نواصل بالرسائل بونجور تجاني سن رمات عبيات عبد الله حسن المعروف باسمنا تشات من أدا ساكن بقول صباح الخير لكل الأسرة هنا بشر من أمبتيوة لمصطفى بكر محمد الزامين زميل أو إمر إيمت محمد ساكن قاسي إيسا هارون ساكن محمد عمر محمد حامد المعرفة اسمنا براك توم حسن محمد ابن محمد يحيى أبكر وكل الأوديتر سلمناكم كثير سرسار شايب
4: نعم سايب الفرامة
1: في الجروبنا جا اف ام ولا الانيون ولا كل الجروبات الآخرين هل قمت بزيارة للمسلمين الكبار مش ديبيتي ماما تاير الدورو رماد عمر دارب جو بنجو هل قاعد تمشي لهم وتسمع منهم وصية ولا ما مشيت لهم ولا كيف
4: قبل كل شيء أنا نشكرك في السؤال
1: نعم
4: لأن أنا كنت من الناس البدري المتأسسين لإنيو بعد ذلك كنت النائب الأول للعلاقات الخارجية في الإنيو سابقا والله بصراحة يعني أنا كنت لقينا معاملة طيبة مع كل المستمعين والمستمعات الكبار خاصة دورو رمات
1: ديبتي ماما
4: تاير هنا
1: عمر دحلوب
4: جو بن جو
1: كونسي عثمان
4: قنبو
1: نعم
4: بصراحة لقينا منهم فكرة بناءة
1: والصوف يعني
4: والرئاسة علينا ماشيين بخطواتهم هم
1: نعم
4: هسه حاليا أنينا موجودين وماشيين بخطواتهم هم
1: نعم بأفكارهم الكويسة
4: بأفكارهم الطيبة هسه حاليا أنينا بعد نتصلوا في الإزاءة خلاص أنت كان مرك شيء من الخدة طوالي بس هو بيتصل لك
1: طوالي بنادو
4: طوالي مستمي
1: المسلمين الكبار دول
4: الكبار دواعي بتصل لك بقول لك لا انت كلمة مثل ده مثل ده كلمتك ده خطأ
1: نعم
4: قبل رجية بكلمة مثل ده مثل ده مثل ده
1: ما شاء الله
4: أولي خلاص انت الفكرة دي
1: تكون عندك معلومات
4: لأن تكون عندك معلومات خلاص نعم. بعد ده كان مباكر اتصل ده طوالي الكلام ده كيف تهجي ده
1: طوالي انت
4: تعرف أمس قلت له تعرف خطأ خلاص بتام بتقوله
1: نعم
4: تشيل كلام تاني وبقولوا لنا انت كنت دور تتصل ده لان اسمع البرنامج للصحافي
1: ده بقوله اسمع الناس ببالك يقولوا شنو
4: والصحافي ده كلام البدور بقوله ده شنو والبرنامج القدمة ده شنو بعد ذاك انت جيب فكرة فوقها فكرة طيبة
1: معناتها ما اول كبت تشارك
4: ما اول كبت تشارك شي. لا تفتح الراديو بس خلاص على طول تشارك لا اسمع الكلام للصحافي ده كلام البوريده شنو مستمعين قدامك اللي اتصلوا ده قالوا شنو بعد ذاك انت تفتش فكره طيبه وتتصل تاد رايك عشان خلاص الناس كله بيكونوا مبسوطين منك اي زول ده بدي مثل فيها انك انت اتصلت اول وجبت الفكره الطيبه دي
1: اوكي استاذ شايب انت مستمع عندك 13 سنه ومختلف الاذاعات هل تقدر تعطينا اسامي انا الجورناليست انا راديو تشات مثلا كاف اف ام 92.5 النصر جا اف ام فلان فلان فلان ثلاثة أربعة كي
4: والله بصراحة جران فرر سؤالك سؤال طيب
1: نعم.
4: أنا كنت علاقتي مع كل الصحفيين وكل التقنيسيين الإذاعات
1: نعم.
4: علاقة سمحة
1: نعم.
4: وعندها علاقة 90% مع كل الصحفيين والتقنيسيين الإذاعات
1: 90% ما شاء الله
4: لان ما السبب ما نتصل اتصال بس لا عندنا مباشر لمين مباشر
1: تزورون كل
4: فلان ابن فلان مباشر
1: نعم
4: نزورهم اذاعه
1: نعم
4: نزورهم بيت كل الصحفيين وكل التقنيسين ان شاء الله نعم.
1: يعني عندنا
4: علاقه جيده مره واحد
1: يعني في الكافات احيانا قال الشيف بعض الكافات بقوموا زيارات اذاعه بمشي بقشوا وبقابلوا الناس هل انتم في جا اف ام برضك قميتوا بنفس الامل ده ولا
4: قمينا بنفس الامل
1: ايه
4: وانينا كمستمعين
1: ايه
4: ده من حقنا ومن واجبنا
1: ايه
4: عشان كلنا نقش وننظف كل الاذاعات
1: ايه
4: لان ده انينا بصفتنا ما في زي ما الصحفيين بيقولوا ما في مستمع بدون اذاعه
1: ما
4: في اذاعه بدون مستمع
1: نعم
4: لان انينا بقينا مستمعين ده الا بالاذاعات
1: بقينا اخوان كلنا
4: سوا بقينا اخوان واخلاق طيبه ده
1: نعم
4: الا بالاذاعات لان ده انينا قمينا بزيارات لكل الرواديو
1: الرواديو فين جمينا
4: في الرواديو في جمعنا
1: أيام ذاك رواديو أربعة ولا خمسة اليوم عشرة وكم إذاعة
4: اليوم عشرة تقريبا 13-14 إذاعة هسه حاليا
1: يعني موجودين. كان أول اف ام كتر بندوس
4: اف ام كتر بندوس النصر
1: جا اف ام أركانسيل بعد الليبرتي وبعد جا مانديلا دول كانوا الإذاعات الموجودة كانت أول
4: إن شاء الله
1: لكن اليوم تقريبا 16 أو 17 إذاعة في العاصمة الجميلة
4: والإذاعات ثلاثة أنت ذكرت من دول
1: نعم
4: كله أنينا عملنا فوقهم زيارة
1: كله مش
4: كله عملنا فوقهم زيارة
1: ما شاء الله
4: وكله لمينا مع الصحفيين
1: أيه.
4: والتقنيسي سوينا ريونيو سوينا ريونيو قابلناهم وسوينا علاقات
1: نعم.
4: هسه حاليا أنا ماشيين بعلاقات طيبة.
1: أوكي لكن هل بعد ما قمتوا بالزيارات وقابلتوا الصافيين وقابلتوا التكنيسين هل هناك عندكم زيارات لو في في في كرهة ولا فرحة بين المستمعين وأم بين الجورناليست وأم بين التكنيسين ده هسه قايد ولا ما في؟
4: عندنا حاليا موجود
1: نعم
4: هسه حاليا ده هنينا كان صحفي شي كان او مستمع شي كان او تكنيسي شي كان ده هنينا عندنا اتصال بيناتنا قايد
1: ما شاء الله
4: موجود فلان ابن فلان اللي حصل ليه كده كده كده بعد ده هنينا المستمعين نلمه وقت لمينا مشينا ده نلقوا مباشر قدامنا التكنيسي قاعدين نلقوا الصحفيين قاعدين خلاص كلنا مندمجين بكان واحد بس
1: أهل
4: كلنا بقينا اهل خلاص
1: واهل وقاعدين بكان واحد
4: بس في الفرحه وفي الكرهه
1: كله تمام
4: هنينا مشينا ده الصحفي جاء لقى المستمعين قاعدين خلاص وقاعد مع المستمعين
1: قاعد مع اخوانا
4: كان المستمع مشى قدام نفس الحاجه كان التكنيسي نفس القصيده لأن أنا كيف ولا في الكرة ولا في الفرح بكان قالنا ده خلاص أنا كلنا واحد بس
1: شفت أنا كان ناس مشوا بكان الفرحة ولا الكرة ده التكنيسيان الجورناليس والأوديتر ده بقول وهيتم دائما الناس حتى الناس اللي بقول ناس الراديو جو شكرا كثير سرسا شايب من أنقبو شايب الساعة 9:28 دقيقة أجيني ريغوبر ألو راديو تشات
8: السلام ورحمة الله وبركاته
1: حياك الله وبياك يا تو معانا ومن وين
8: وياك إيسا عبد العزيز إيسا من قرضاء تراب أنا حجر لميس
1: قرضاء يا قادي إيسا كيف الحال أخوي
8: أنا بخير الحمد لله
1: يا وقت تقول صباح الخير يا تو
8: أول بلاوة صباح الخير لأنت وصورتك
1: شكرا
8: والمهندس اللي أنا معك
1: أيوة جيدي ريغوبير
8: وضيف الشرف
1: من أنقب الشايب
8: نعم
1: أها.
8: وما ننسى الأخي والزميل هناك عبد الله يوسمان من سالمانجا وزوجته
1: نعم
8: إما مكايلة من غازي
1: أيوة
8: عبد الرحمن كباس هناك من سالمانجا
1: أيوة
8: زوجته وإيسا عبد الله هنا من قرضاي
1: لابد عافات 65-53-53 نقول صباح خير فني سيد إما من أف إم منارة يقول لك صباح الخير اختي اجا محمد امس سيلفاشي تي اف ام ليبرتي فاطمه ينو اف ام 92.5 الو
9: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله انت معنا ومن وين
9: عبدات الثاني السلام عليكم اسحاق احمد من ملموسي
1: اسحاق احمد من ملموسي كيف الحال اخوي
9: والله صباح الخير
1: ناس ملموسي عافزي
9: والله كله عافين يلا كله عافين
1: الحمد لله كيف الخريف هناك معكم
9: والله الحمد لله البارد اللي جينا مطر كمان
1: تقيل يا زي كويس ان شاء الله تقول صباح الخير لي يا تو اساخه
9: تقول صباح الخير لك توفيرتك
1: شكرا
9: ابراهيم عمر ابراهيم من الجمينة
1: ايوه
9: محمد احمد فاطم احمد اشتا احمد عبد الله يوسف
1: وهنا
9: في بيتين ما ننسى يعقوب امير
1: ايوه
9: البيتر الكبار عبد الله فايز الديريكتور موسى كفيل
1: اها
9: هنا في ملموس مانسا محمد شريف سالي عبد الصادق نياري عبد العزيز عادل وهنا في لجري مانسا عبد العزيز عادل
1: ايوه
9: مانسا هنا في جرب كود دنوسو يا قرب ابو ابكر سالي
1: ايوه
9: هنا مانسا جبريل حسين جبريل عبد الرحمن
1: نعم
9: شاير اساخا مع عبد الله عادل
1: ايوه
9: وهنا في دانكي مانسا محمد دربان
1: اها
9: هنا في مرمق ما ننسى سليمان شيني حسن يايا
1: وأخيرا
9: ما ننسى رخي يايا
1: رخي يايا وكل الناس اللي قاعدين بتعمونا من ملموسين نقول لكم صباح الخير وصباح جميل من غاديو تشاد عمر دهلو بجو بنجو أدورو رمات دبيتو ماما تاير أصيلة جادية 100% ما هي أجنبية ميمونة أبا أمريك بي كونسي عثمان غومبو نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد ما نسيناكم الو
10: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله جواهر الشمو ادم
10: ماما انا جاي
1: تفضل يا ماما
10: نقول صباح الخير للمستمعين مرحبا بكم ماما الطاير
1: اها
10: صباح الخير دور رمضان
1: اها
10: مرحبا حلب جوزنجو
1: ايوه
10: تبارك الله ما بي آلم أجد أفغان
1: أها
10: أجد أصير موسى تشادية 100% ما أجنبية
1: أكيد
10: أشوف أبي هارون سمها محمد بن يوسف
1: نعم
10: ممن آدم من هلال السلاح حسن آمد تبرنا وزوجته هالسلاوي
1: أيوة
10: تبارك الله مستمين أنا مدينة البشم دراجر هليتهم مسكين والغادر ما بعرف قيمتها وخادر البسونة إلا التاجر
1: يعني أنا مانا تجار
10: تبارك الله محمد فتظل أمضون سنتي
1: أيوة
10: أمير أحمد النور سنتي سلامات
1: أها
10: تبارك الله محاسن نونس محمودي كنسر سنتجين
1: مريم جدو
10: مريم جدو سليمان
1: أيوة
10: مريم جدو زماري وصندر وغماري
1: هاي ترى
10: وما ننسى محمد الزاين وكل أسرته من مدينة البشة شوفي الزاين روزي الزاين بكي الزاين بركة الزاين يحيى الزاين
1: وناس أنا مندو
10: بسانا البرجة لبكم دو ما أيوة. ننسى آدم حسن أميان قاتل مفتيرين يتم هارون الجيفورو
1: أيوة
10: زهرة بشير بيامان ورر محمد كل بغلب برقزار
1: أيوة
10: عم بسجر بيجين أمي سوكر غلودة بيجوزير
1: هاي ترى
10: وما ننسى مستقلنا أنا مدينة جنجمينة أنا أشرى دوائر أنا مدينة جنجمينة
1: أيوة
10: وإندي مستقلنا من مدينة بيوتو
1: ألو ألو غادي تشاد ألو ألو غادي تشاد
11: ألو السلام عليكم
1: حرم السلك أبو
11: نعم
1: كيف الحال كويسين
11: الحمد لله
1: أيوة تقولي صباح الخير لي يا تو
11: نقولت هي صباحية لك أنت وكل أسرتك
1: شكرا
11: والمهندس ربطاني
1: معك أها
11: ودي خسارة بس معك لسرسار شايف من أنقب شايف
1: سرسار قاية ماي في استديو داخل
11: سلمت كثير
1: قاية سماكي
11: ونقولت هي صباحية لا هي صباحية لزوجي أنا البروفيسور جبرين حسن
1: واجب
11: وأولادي زهور جواهر تسليم زياد ولأمي الخالية جواهر الشم آدم وسميتها رمادهم ونقول هي صباحية لجروب راديوشات أنا مال أزاز أنا ما فوق في الراس وعلى رسم صاحي والفخامة الجاني هسين رماد محمود قصر حماد
1: شكرا
11: المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي
1: ايوه
11: ابو منير معايا داوود زكريا
1: نعم
11: ادم ارخص شيف دي كانتو
1: ايوه
11: منصور حسن بنت امادو عبد الله بن عازم
1: ايوه
11: ساهر الدرم من مشاق ابو زبيد ادم جبيرين
1: ايوه
11: جدة برما
1: اها
11: ونقول صباح الخير لأنه مدينة أبشي أمدرادر هي القادر
1: اللي المسكين والقادر قال أني مساكين ما نقولوا فوق ما بسكنوا إلا التجار
11: إلا التجار ما بعرفها خيمت قلب خادر سلام نقول صحيح صباحية لهم كلهم كيف
1: أيوة وأخيرا
11: وأخيرا نقول
1: ألو حرم السلك
11: الكرام حنا مدينة أنجمينا بوكورو مندوق بتفق
1: شكرا حرم السلك أبو من مدينة بوكورو العاصمة هنا الدبابة هناك في ولاية حجر لميس نقول لكم صباح الخير لك أنت وكل الحاليين قاعدين متابعونا من بوكورو ناجي مويس من بنغور أكو أنا أنا سلموت كثير مرة واحد أوي موسى سيني شاب ديكاري بلا كارتي عبد الرحمن سين كلاندومان الشوف علي هارون حوى إدريس سمحة محمد ألو غاديو تشات
12: الو
1: الو مرحبا يا تو معانا ومن وين؟
12: جفا
1: الو
12: جفا الحمد لله
1: يا تو معانا الاسم الكريم
12: انا معك محمد احمد عباس
1: محمد احمد عباس من وين اخوي؟
12: من بتكين
1: من بتكين جيرا فضل
12: المعروف بوالمكلو
1: والمكلو
12: هاي
1: فضل اخوي
12: كيف حالك
1: يا الحمد لله
12: الله يبارك فيك
1: اها تقول صباح الخير لي يا تو
12: لنا كانوا مكلو كلهم
1: كومبلي
12: كومبلي
1: او بتان
12: ووزراتنا كانوا بيكتين كلهم
1: ايوه
12: وما ننسى ادم داوود من جمينا
1: اها
12: وعمر محمود
1: اها
12: وادريس تجاني
1: ايوه
12: ودانغوتي
1: اها
12: وما ننسى اختي مريم عباس
1: ايوه
12: وما ننسى اختي زينب عباس
1: ايوه
12: وما ننسى امي
1: نعم
12: وابني دول
1: ايوه
12: وإندي رفيقي هنا كل قاعدة كل ما ننساه
1: أيوة
12: كلنا بكينين وكله ما ننسام
1: يعني انا كمان ما نسيناك انت ناس انا بتكين بروفنس غيرا ان جنرال نقول لكم صبر خير منا خاتيو تشاد ميرسي شكرا كثير صباح الخير ديبيتي خزينة عمر جبرين ديبيتي مريم عشين نقول لك صباح الخير زينب بشير زينب موسى بشير الو راديو تشاد
13: عليكم السلام
1: جاتو معنا من وين
13: مستمي كبير هذا نعمت كبيرنا
1: وزوجي تابسي لابي من هلو الكليرك وإيالها
13: يا لفان منغو وهني مزرية
1: يا واو
13: وأبا جمع
1: نعم
13: وأشي ومريم
1: ما شاء الله آه. يا واو يا واو كبيرنا تقول صباح الخير لي أتو
13: نقول صباح الخير لي أنت وصورة تاك وصباح الخير سرزان شايف ونقب قايف ونقب شايف
1: لكن دقو قايم أنا في الاستوديو
13: لكن هو نسان هنا ما نسينا
1: كيسي إنساك الموت إن شاء الله يوه
13: صباح الخير لمحمد آدم
1: نعم
13: صباح الخير لابسي لأبي وولاتا
1: نعم
13: ولابي لأيدي مريم في جبل تنجزو
1: نعم
13: لجوائر الشمو
1: يوه
13: من أبا
1: اها
13: سمحة محمد
1: أيوة
13: ومن أنزا كل جماعتين دايدي ما يفسوك
1: يعني كمان ما نسيناك انت وكل جماعتك فسوك الله افتح لكم ونقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية حكومة موسى بيلي يوسف مانغالا باكاكا ماجور سوريا نقول لك صباح الخير الو راديو تشاد
14: الو
1: مرحبا يا تومان ومن وين طامو دي وين طامو بصنا ولا طامو كيسه
14: طامو بصنا
1: يا واد تقول صباح الخير لي مني
14: صباح الخير يا جراجي ادم جدا
1: يا واد
14: صباح الخير درمان البس
1: اها
14: صباح الخير
1: يا فضلنا
14: صالح ايوه صباح الخير يا احمد صالح
1: اها
14: صباح الخير يا بشاره رامات
1: ايوه
14: صباح الخير يا علي عبد الله
1: ايوه
14: صباح الخير يا سليمان علي موسى
1: اها
14: فاطمه زهرة
1: ايوه
14: وفي الاخر ما ننساك انت
1: يعني انا كمان ما ننساك انت وكل الناس نطام ونقول لكم صباح الخير من راديو تشات اكيدي نقروا الاس ام اس ونقبلوا الابل Bonjour Tidjani, c'est Ramad, c'est Ousmane Maïgadi, min Amtiman. Bougou le bon dimanche, le coule le membre en l'union. Bidoun une phrase. On va avancer à Jimmy Cheni, ou de l'émer, Pip Diogana. Kachala Raji KR, Mohamed Saleh Ousmane, Achouf Ali Haroun, Omar Dalob Djo Benjo, Adou Marcasso Anthony Chicha, SBS, Saleh Abakar Khala, Mohamed Saleh Abakar Khala, أحمد أبكر الدباي سمها محمد عبدالعزيز المحبة خضر أصيلة شادية 100% ديبيتي محمد التاير الدورو رمات كونسيو أسمان قنبو عبد الرحمن كلاندومين حسن روماندو شيخ الشيوخ شريفة عبدالله في المساجد مالبا في كسري حسين هارون ولا بوكورو مرسي شكرا كثير ده ما كتب لنا فرنسي بعربي ده ما بنقري بونجور تجاني سن رمات أبيض معك آدم يوسف من بوكورو بقول أحد سعيد لصاحبة أباس دونغوس من غاما وعبد الرحمن محمد نور من غاما وحسين أبكورة كل من غاما وعبد السلام آدم محمد كلهم من غاما شكرا كثير سلامناك أنت وكل المستمعين قاعدين يتابعونا من غاما بونجور تجاني سن رمات سي محمد طاير الحبو من بيتكين بقول له بون ديمانش لأبو الحبو ولأما حليمة جبرين بيتي برنس من دينجسو نقول لك صباح الخير صباح الخير الريداكسيو أنا غاديو تشات تيلي تشات كل التكنيسيين الانفورماتيسيين الدي جي سي القادين لنا في الأونما ناس الأبس ناس الانترتيين كل الشوفيرات لنا الأونما نقول لكم بونجور من غاديو تشات ألو
15: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
15: الحمد لله سيد الرئيس
1: يا توما أنا
15: معكم هذا السيد من جروب أنا ونماء
1: حسين هارون والبكرو
15: من مدينة مندو إن شاء الله
1: بكان القرز بكمدو القرز ما ترسلين يا جماعة من مندو
15: أنا ملال
16: تخيف في مرة واحدة
1: أيوة ها تقول صباح الخير يا تو
16: ممكن أقول صباح الخير لكل أمان وأمين على إيزان والتنية الشعبية
1: أيوة
16: وخاصة كمان لك أنت السعيدة البرنامج
1: شكرا
16: ما أظن إن شاء الله جاء ولا ما جاء
1: جاي سرسر شايب من أنقب شايب
16: يا سلام
1: اليوم لو كان شفت داتر اريس بس ودي اللي فضل نسولي فاتي بس
16: يا سلام ما بمشي بلقى زميل عبد الله يتنى هناك
1: كيوة مشي للوزير ولا شنو هو ما ورايا ده ما ورايا كل الناس اخذوا الخليلة انشي بكان الخليلة بلقى لي وزير وهذا علمنا الا نفته ليه بس كم ما يبقى
16: تمام قوي ان شاء الله انت قاعد بس
1: شيء فخاص ايوه
16: اوكي نقول صباح الخير لاخو الجوائر الشمو ادم
1: ايوه
16: ولي ماما كلثوم الدليجي
1: اها
16: ولي علي جادو
1: ايوه
16: ولي كل مستمير وسمع محمد ومنصور حسن
1: ايوه
16: وبنتو احمد
1: ايوه
16: اوكي نبدا هناك من مدينه بقرو للوالده عاشت من مدينه بقرو ولهارون عيسى من مدينه بقرو
1: اها
16: ولي حرم لعبدالله من مدينه بقرو
1: ايوه
16: وابو شريكه البرسلونيا من مدينه بقرو
1: اها
16: امسونات من مدينه بكين للحاج زكريا من مدينه بكين
1: ايوه
16: ومدينه عبد الشافو مستر فريد والنور احمد النور
1: اها
16: ومحمد حامد امبون سانتي
1: ايوه
16: وهنا من مدينه مندوله كل ادانا دي فارلوك على راسهم وعلى راسنا السيد الرئيس محمد كل بورب الخزان
1: ايوه
16: ولنائبة الرئيس زارة بشير المعروفة بالجامعة نوار
1: أيوة
16: ولآدم أحمد أميان فاتح المفتين وهارون جبرين أبو بكر الصديق
1: شكرا كثيرا حسين هارون نقول لك بونجور وبون ديمانش انت وكل الأعضاء هناك من مدينة مندو نقول لكم بونجور من غاديو تشاد نقول بون ديمانش لنفتقابل ليونيل نومنغار وكل أسرته في نجمينا نقول لكم بونجور دبي راديو تشاد الو
17: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام يا تو معنا ومن وين
17: عبد الصادق بشارة داود من انغابو شاتو
1: انت انغابو شاتو انا من انغابو شايب جاي معنا سر شايب من انغابو شايب
17: اول نقدم تحية صباحية لك انت وكل أسرة هناك
1: ايوه
17: وللمعزوم الكبير سرسار شايب من انغابو شايب
1: ايوه
17: أنا قلت هي صباحية للأخ حمزة موسى من بقرو هناك
1: أيوة
17: وبكر موسى وعبد الرازق موسى كلهم من بقرو هناك ومريم آدم عبدالله المعروفة بميراندا والأستاذ عبد الرحيم إبراهيم بركة الله
1: أيوة
17: والأستاذ بكر أبو جوجة والأستاذ عبد الرحيم داود دول كلهم من بقرو هناك
1: أيوة
17: والقاسم هارون والأستاذ جواهر الشمو آدم والأستاذ زرنيل عبد المحمود
1: أيوة
17: وآدم يوسف والفتيف رير فجاني موسى من بكورينا
1: أيوة
17: وما ننسى كل المستمعين إن شاء الله
1: هنينا كمان ما نسيناك أنت وكل المستمعين صباح الخير المستشار التربوي عبد الرزاق البنون البدوي كل الأعضاء هنا جروب غادو تشات ونما العزاز ونما فوق في الرأس أيوة الجالية السودانية القاني في العاصمة من جمينا وخاصة في صباح البلد نقول لكم صباح حلو من الإزالة الوطنية الشادية سرسر شايب
18: نعم سيد الرئيس
1: سؤال وايد حلو وصغير انت كيف في حياتك شغل حلو وعجيب شنو حصل لك تقدر تدورين عشان نضحك مع شيء جميل كده حصل لك في حياتك
18: أنا عندي شيء جميل
1: أيوة
18: هسا حاليا الشيء هسا حاليا قاعد نتفكر دايما نتفكر ده
1: أيه
18: يوم عيد كان حصل لي في الزراعة
1: إيه
18: هنا مشينا زراعة
1: أيوة
18: قاعدين في الزراعة
1: نعم
18: المصبة
1: أيوة
18: وسكت
1: أها
18: خلاص أنا قميت
1: أها
18: قربت النار
1: أها
18: ودور بسي شاي
1: نعم
18: خلاص جيت عندي بانية ده عندي سكر وشاي فوق
1: سكر بانية أيه
18: كيب البانية ده
1: أيوة
18: خلاص أنينا رغنا كيب جينا ندور سي شاي ده تاري الدبيب جا دخل في نفس البانية ده
1: البانية
18: فوق السكر والشاي ده الدبيب جا دخل فوق خلاص قربت النار حطيت البراد دخل إيدي قلب شيل السكر مع الشاي ده قربت الدبيب بعد كربت الدبيب ده حطيت الدبيب برا.
1: ايوه
18: خلاص تركت السكر والشاي ده وبتعجب في الدبيب ده انا كربته زركته برا وما اداني ده يا حسب العجب فوق مره الشاي ده بيقول اجيب مره واحد
1: ربنا ستر. هذه قصة حلوة صراحة. سرسر شايب ذكرنا بقصة صراحة ربنا ستره
18: إن شاء الله.
1: ألو النور آدم تاكسيمان.
19: صباح الخير تجاني سرمات.
1: كيف الحال؟ سلمتك وسلمت أخوك جنبك.
19: ما قاعد جنبي.
1: هاي ترى. هاي. نكتوسي كم قاعد جنبك ده؟
19: نعم.
1: كم جنبك ده نكتو؟
19: غلط.
1: ايوه غلط. تفضل اهو. ايوه.
19: هو المعزوم المنطل لك شكرا كثير. ونقول له هي صبايا وكل صورتها لك تاني ما اسم انما.
1: ايوه.
19: وهناك نقول صبا سيد لزميل الحاج كريم بسكين الزميل عبد الرحمن حسين ابكر خاله ابكر بيكي علي يونس. كابتن ابراهيم جعفر هناك من دوقيا ومنن هناك الشريف عبد الله من مساجد من كثر هناك مال ابا محمد وكل اسرته.
1: ايوه
19: جواهر الشماء وكل اسرته وهناك منن البرشلوني الكبير ابو تريكه من نزاد صوت دبابه صوت البلديه.
1: ايوه
19: وهناك منن عبد العزيز المحبه خادر من باب المدينه وجميع المسلمين بدون انفراز هناك عبد الله حسن رخيص دكتور
1: سيد الفنجان الوايد.
19: سيد الفنجان الوايد
1: ولا فناجيل كوزيتوم
19: فناجيل وزاد الفراجيل السكرة.
1: كي هاي ترى أنا بنشي لقوة.
19: الله يسر لي شوال كل أنا سكر.
1: السكر بشي هذا كل سرسا شاي شو تبي دبي ولا أنقدوا.
19: وجميع المسلمين ويدي ما مستجيب.
1: ألو غادي يتشان.
20: ألو صباح الخير جاني سر رمال عدي السلام عاصل لأقلب عدي حبن أولادها في حرس لكن جاي لنا في إنزال وحديا
1: علاج زكريا من بتكين. أيوة
20: ومعكد.
1: نعم فضل أخي.
20: ما نسأل مهندسة حجيرة بدر.
1: أها.
20: وصبات دي للمعزوم الحالي عندها إذا وهنا زميلة عمور آدم إيمان أشوف علي هارون سمحة محمد الجواهر الشمو آدم.
1: أها.
20: بكرة نصارى كابتن إبراهيم جعفر من دوريا مع عبد الله مع عبد الله إسمانة من سالمانجا ونسي بكرة إف إم صوت الدبابة نكوي وزين ثلاثة نلقى أبو تريكة والمدير جبرين جري مراسل الفيزا في الفرنسي.
1: نعم.
20: ومنسى مستنيا أقطع للجواهر الجادي في البكورون ونجي من الكتين لسايدي أما درجة من سايدة لإكرا لحاجة الوستاذ عبد الله إمر المريض تاجر نحلويات الحلوين محمد صالح إبراهيم المريض بوتيكا فيزي تاشيف عبد القادر إيسا المريض شبد كراش كاجر نفسي كجار الرقوبة نلقى إبراهيم محمد نور محمد أزايل وإلاك دكتور موليد يوسف ومانان سأشيخنا بكر دبارة ومان في الزمن وتحياتي لكل المسلمين.
1: شكرا كثيرا لأي زكريا أنت وكل أسرتك من مدينة بتكين. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد مال أبا من كسري مع سمينة موسى سيني من سنين صغيرين جيجي بخيت عبد الرحمن سين كلاندو مان غادي أدريس من باب المدينة أجي توريا نقول لك صباح الخير منو عثمان من جينيبور أبو حمامة من أوبيتال الأمريكي. ألو غاديو تشاد.
21: عليكم السلام ورحمة.
1: مرحبا يا تمانو من وين؟
21: معك بريزا معك
1: ألبس ألم دال فكيان أنك دال جبدا أنك أنا
21: شبدا شغلة آخر كله قلنا قاعدين خاص كليه ورحمة
1: ما تقصر والله أنا وأنا ما بلا كنت ولا نسوه شيء الإذاعة بل المسمى ده ما بسموه إذاعة أصلا يسموه إذاعة عشان بسمعوها والبسمعة ده المسمى هو بس بحي الإذاعة
21: إن شاء الله ونصر الله ونصر إن شاء الله
1: بارك الله فيك أنقري أبانيك ما إنه ما إنه دابس البانيل فوق السكر ما الشاي والله يا صرصار جاب لنا قصة حلوة شيف الحاجات أي بني آدم ده ما هو بمر بشي في حياته
21: إن شاء الله إن شاء الله
1: فضل أخي
21: أقول لك أقول لك شيء تواهي عليك أنت وكل أسرتها
1: شكرا
21: تشرفنا الإذاعة وشرفنا إن شاء الله
1: شرفنا ننور البكان والله ما قصر
21: نقول تحية تواهي
1: شيل مربعي تجيل العروس علينا كم مرق بن النفتة
21: خلاص قاعدين جنبكم
1: يلا
21: تحية تواهي لنور آدم تاكسيمان وزميل علاج زكريا بلا معارف من كروية الزاوية محمد هارون
1: أيوه
21: بكر آدم وورا راي
1: نعم
21: طيب صباحي رسول الدين عربي متر طائر عمد سيق وكش طيب صباحي لفوزي مايدين زينب مايدين حجة توريا بابا توريا قلتما توريا ايه صاحبا هي اللي حجة عيشة حسن من قبي يا خالة بشير خالة بكر جميل جبرين جدا
1: ايه
21: بشار رماد من فوات
1: ايه
21: عادم جدا
1: نعم
21: قنبو بكر لاي علي عبد الله من جميل المر بشار بجدوا جدا معنا
1: اها واخيرا
21: واخيرا مطادم من الاكلار ومطادم من فرشة
1: شكرا كثير شكرا كثير نقولوا صباح الخير لديلقي كتوم إدريس صالح من أمري جيبي علي زادو أدنو يقول لك صباح الخير مايوان زكريا داود أنتوني شيشة طاير درما العريسة أطلع أدنى رسالتك ما لقينا سرسر شايب أنا جينا في اللفة الأخيرة شنو نعم. رسالتك الأخيرة للمستمعين وللمستمعات من أجل المحنة والأخوة والاحترام بيناتهم وشنو تقدم كلمة للمسائل أنا رادو شاهد خلوا لنا البرنامج ده وقاعدين نناقشه مع المسلمين وننادوا ونسلموا بيناتنا فضل
18: قبل كل شيء أنا نشكر كل المسلمين والمستمعات
1: نعم.
18: بأخلاقهم الطيبة
1: أيه.
18: وخاصة لجروبينا جروب أنوما جروب نعم. أنوما الأزاز أنوما فوق في الرأس
1: نعم.
18: الآن أنا كمضو في جروب أنوما إن شاء الله
1: نعم.
18: بقول لهم صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات خاصة برنامج صباح الخير
1: نعم.
18: هناك نقول صباح الخير لكل المستمعين هنا جواهر الشمو آدم عبدالله دنا آدم طاير درمة من مشاكة هناك عبد الرزاق البنون بدوي هناك والله كان نذكر كل الإخوة والإخوات
1: الوقت كله
18: والله الوقت كله بفوت إن شاء الله
1: أوكي
18: وحاليا أنا نقول لكل المسائل عن الإزاءة
1: نعم.
18: نشكرهم ألف الشكر
1: نعم ما شاء الله
18: الخلو لنا عنينا كي
1: نعم.
18: برنامج خاص للمستمعين نعم. ومستمعات نتصلوا
1: نعم.
18: وخاصة في برنامج
1: ما يطلب
18: المستمعين
1: نعم.
18: كان عندنا زول عند مقابلة نعم. أو عند بيجي كله مباشر في الإزاءة
1: نعم.
18: والله نشكرهم ألف الشكر
1: شكرا
18: لكل التقنيسي وكل المسائل وكل نعم. الصحفيين
1: شكرا كثير سار شايب من أنقبو شايب كومين أنا ويتشام أراندو سما ولا تيزيام
18: ويتشام أراندو سما
1: ويتشام أراندو سما 61 53 53 20 الو راديو تشات
0: الو
1: مرحبا يا تو معنا ومن وين
0: مرحبا انا الجراند فرير تجاني زيرامات
1: مرحبا
0: ماذا زميل والاخ ماك بكر دنقس المعروف بابي نستا من هاري فرشة زراف
1: ابي نستا من فرشة زراف كومين انا بريمير ارانو سما فضل اخوي ابي نستا
0: اكيد ومتاكد
1: نعم
0: أنا أقول سبب اللي أنتوا كلوا سرتك بالصفة أما تجاني سيرامات
1: أيوة
0: والمهندس الربطانة ماكو كلوا سرتا
1: أيوة
0: الضيف الكبير والمهنة هناك أشهر سار شاي من أنقبو شاي
1: نعم
0: وهنا يسرتان حاليا قاعدين في فرشة زراف دونغوس هنا الجراند فرير جيمي دونغوس
1: أيوة
0: عبد الكريم دونغوس عثمان دونغوس محمد دونغوس
1: نعم
0: هناك الجراند سير صابورة دونغوس مريم دونغوس
1: ايه
0: وهنا نقول الزميل والأخي أبكر محمد هناك من فرشة إسماعيل محمد من فرشة إبراهيم حسين هواي حسين هنا الزميل والأخي ملابا هناك من كسري أبا مالو هناك من كسري
1: نعم
0: هناك علي أبكر من دنبي علي أبكر من تكرة
1: ايه
0: هناك سامحة محمد من دنبي وهناك فاتيلا ديفا
1: نعم
0: وما ننسى كل المستمعين اللي بيبوا
1: أبي نستا من هذه أبي نستا سلمنا كثير انت وكل أسرتك هناك من زراف وما ننسوا البيتي فرار عبد الرحمن قنبو وكل أسرته وكمان من زراف نقول لك بونجور وبون ديماش من غاديو تشات في واحد المستمع سألانا قال جروب ونمال أزاز هو داير بدخل فوق إن شاء الله تقدر تنادينا في نمرو 63 28 41 28 أو 93 28 41 28 جروب أنمال أزاز باب فاتح لكل مستمع وكل مستمعة عشان أنينا واحد ألو غاديو تشات
2: ألو
1: مرحبا
2: ما كاهر
1: كاشالة راجي مير فوتوغراف في العاصمة نجمينا
2: من قد جامر القصد
1: كومين أنا الدوزيوم أروندو سوما
2: نزول كير ديماش أهد بيل ممدو كاينة من أبشي
1: أيوة
2: لي حسن جوجون professeur analyse de la liberté
1: aywa
2: لا لا حسن حسن روماندو شيخ أرشوخ لجواير الشمو
1: أيوة
2: لفات سليمان لبرشلونة وثمان ماجادي من أمستيمان ما ننسى دي جي بخيت جاكرا من فرشة بلي يوسف
1: أيوة
2: ما ننسى عبد الله سالم من سالم مانجا
1: أيوة وأخيرا كائر
2: فاخيرا ما
1: ننسى كل مستمعين ومستمعين شكرا لك شل راجي المستمع محمد ادم من الكلار بقول تيا صباحيه لي انا وللمهندس ولستار شايب من قبل شايب وبتمنى العافيه لام العزيزه الغاليه مريم معالي ولكل المستمعين وكمان نقول بون فيت 27 سنه لاف ام 92.5 امس كان سو الذكرى أنا 27 سنة مما كونوا الـ FM 92.5 ألو راديو تشاد
3: ألو
1: مرحبا يا توما أنا آخر مستمع عندك 6 ناس
3: تمام صباح الخير أخي تجاني
1: نعم يا توما أنا
3: جيتو كلبا من فرشة حارة
1: جيتو كلبا كيف الحال
3: حالي بخير تمام كيف أنتوا أصباتوا
1: الحمد لله
3: ما شاء الله بدي نظرا لدي خلوكي
1: نعم
3: نقول لا تهيئة صباحية لكن كل أسرتك وكل مستمعين شاركوا قدامي
1: نعم
3: ونقول صباح سهل لأنه أسر تكنيسيين دي جور محمود
1: أيها نساء جيدي ريغوبر
3: أوكي نقول لها بونجور
1: أيها
3: ونقول لها صباح سهل لمهاتو معظم أنا اليوم ترسار شاي وكل أسرتك
1: أيها
3: وما ننسى كل مستمعين
1: أنا كمان ما نسينا جيدو كلبا وإنت لبات لازم نود لك انترفانسيون وكونفوكاسيون إن شاء الله ممتا شكرا كثير شكرا إن شاء الله ونشكر الأخت المستمعة فاطمة دهب من مدينة بوكورو نقول لك صباح الخير الوقت قصر وأنت جبت رسالة في آخر وقت نشكر كل المستمعين والمستمعات أنا غاديو تشات الوقت تم سادك والإشارة فقط خلاص تك تك تك تك تك كملنا نشكر كل المستمعين في 23 ولاية اللي قل الخط وما اللي قل الخط الشكر الكبير للضيف الكبير سرسر شايب من أنقب شايب التكنيسيان خدمان أسر الآلات والموجات أجدير غوبر قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد عبيض نقول لكم قولي بعافية هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخلو البكان للزميل ليونان نومنغار لا فيها كوغي كوغي جامجي دي جامجي

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة تتابعون فيها آراء بعض المواطنين حول عيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس من كل عام. هذه الآراء.
1: والله شعوري كشعور أي كادي وأي مواطن حقيقي يشعر بالحرية والديمقراطية أن يفرح بهذا اليوم العظيم الذي نلنا فيه استقلالنا من الاستعمار الفرنسي عام 1960. نحن نعد هذا اليوم من الأيام المباركات بالنسبة لنا نحن كمشاهدين، وكذلك من هذا المنبر أقدم شكري وتهنئتي لرئيس الجمهورية وحكومته ولشعب كادي بأن نحتفل بمثل هذا اليوم 11 من أغسطس من كل عام. فهذه هي فرصة سعيدة للشعب أن يفرح وأن يكون مواطنا حقيقيا غيورا لوطنه وكذلك غيورا لشعبه إن شاء الله.
2: فرحانين ونشكر للسيد الرئيس فكر الليل عن سيكم بتاع طعم الشرف الكبير، ودول بس الناس الجابة الحرية. وشكرا وشكرا، الله يجيب لنا العافية في بلدنا والله يخلي لنا عيالنا، وإن شاء الله كل ما سنة الله يعطينا عمر طويل ونحتفل بنفس الشيء ما شاء الله. شكرا.
3: لكن شكر آخر مثل أورغانيزاسيون أنا ميليتير دا عندنا سيس ونظام دا كله عندنا، لكن ميليتير دا خلي رئيس أنا دولة وبس بريمي ميليتير دا خلي فاكر ميليتير دا عديد مشان ميليتير دا يكربولنا بلد بلد أسفاو دا كاتي غريب دا كل سمينا وكوارم كل جاي دا كله وشنو شنو كيف لك دا خلي ميليتير دا يعود برا يعود قوي يا أون بلدنا يمشي قدام da chocolat une chute positive population da kali échanger fikiranam population da kali échanger nizam manam kali échanger caractèreanam échanger aunu baladayam sikidam han chocolat chafa mi ce chocolat allemand va da kali population dénoncer les radios les télévisions les akumal grip mam échanger balada nalga afianana nalga sécurité anana nalga chadayam sikidam mani gabil batan wara shukran
0: بالمناسبه انا ايدر استغلال تقول شنو للشعب
4: اول باول نقول شكرا للشعب التشادي، نقول مبروك العيد انا الاندبندانس للشعب التشادي كله. في هذه الفرصه نقول نشكر الله طول عمرنا لحدي وصلنا في انيفرسير انا الاندبندانس النجات، ده شيء برما عظيم نشكر فوق الله قبل. والثاني نقول للشعب التشادي هذا الفرصه لله انتنا ده لازم نكاتفوا ونشوف الباسير شنو القدام بشنو جاي. تانك أننا تشاهدين قريبنا موايد وموقفنا موايد ممكن الأوبجيكتيف نخيره فوق إيماش نشاهد يبلا شيء كاسي دون نتر متشاهدين كله في هذه الفرصة أي وقت خليه خير من تنتيجة فور إنشاد إمرجانت فور إنشاد إني فور إنشاد فور كل كاديين والفيد سدوا بايات سلما كان جمعنا فد يكون في كات كله في أي مكان كادين جا كان جا في كات داخل كان جا في كات برا كله لازم جورنيا رانا أونس أودا أي كادين كان جا برا كله لازم يلومه ويفتي ويفرو.
5: الحل هو ضمان حرية الصحافة. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حرية الصحافة، ولا وجود لحرية الصحافة من غير مناخ يسمح للصحفيين بمزاولة عملهم بكل حرية وبكل أمان. أنا أتمنى للشعب التشادي أن ينعم بالاستقرار وبالأمان وبالحرية بمزيد من الحرية والتقدم. بلدنا عانت كثير من ويلات الحروب والتخلف، ولذلك احنا ما زلنا نعاني في كافة المسألات. الخروج من هذا المأزق لا يتم إلا بالوحدة وبالتضامن وبالسلام. إذا ما في سلام ما في استقرار، لا يمكن نتحدث عن تنمية، لا يمكن نتحدث عن تطور. إذا هذه مناسبة لنا كشاهدين أن نوحد صفوفنا، نضع أيدينا فوق بعض، نعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
0: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بالنسبة للاستقلال تقولي شنو للشعب التشادي؟
6: والله للشعب التشادي بنقول انها لازم ان احنا نحافظوا ليومنا ده. واليوم ده ان احنا بنقول الشعب التشادي كله فرحان، لازم بيرجع لتاريخه المضى من الاستعمار الفرنسي لحاية اليوم لنا استقلالنا من 60 لحد اليوم ده، سوينا شغل كثير. فإذا ان احنا للشعب التشادي بنقول لهم كيف خليه يقوموا يتوحدوا ونجيب السلام، ودائما أنينا نتكاتفوا ونخدموا لوطننا، وخاصة المرأة المسكينة المرأة يعني بريئة والمرأة. نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة شارك المرأة في كل الخدمات بتاع الوطن. يعني هنا شفنا حاجات كتير، المرأة قاعدة في المعسكر، المرأة قاعدة في الجيش، المرأة قاعدة في القوات المشتركة، المرأة قاعدة في قوات الأمن، المرأة المرأة المرأة. فإذا كان زمان المرأة منسية، لكن نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديب إتنو شالانا وخطانا التاج في رأسه. يعني هنا بنشكره كتير ومنقول له هو قدام وأنا هنا وراء ودائما رأسه فوق، وأنا هنا إن شاء الله الأحد معاه ما ننسوه. وأنا هنا عندنا شاب شاب جن زي ما قالوا بخصم الفرنساوي الشاب، وماسك لنا الدولة ودائر تنمية هنا الدولة ودائر استقلال هنا الدولة ودائر الدولة دي ترتفع تمشي لفوق. بنشكر الشعب الشادي كلهم خد يكون وراء رئيس الجمهورية، وخلينا نتوحد ونبقى وطننا ده بس.
7: شكرا،
6: بارك الله فيك.
7: بمناسبة عيد الاستقلال ماذا تقول
8: للشعب التشادي؟ أول شيء يعني نهني كل الشعب التشادي بعيد الاستقلال، ونقول إنه يعني الاستقلال لا يعني طرد المستعمر فقط، بل يتطلب مننا يعني أن نخدم في كل المجالات ونستغل كل موارد الدولة حتى نسخر ونبني دولتنا مثل باقي الدول التي تقدمت ووصلت إلى أعلى المراتب. إن شاء الله نتمنى العام القادم يأتي ونحن الآن في بداية الجمهورية الخامسة، فيكون الحكومة تقدم البرنامج اللي وعدت به، ويكون العام القادم الدولة في تقدم وازدهار وكلنا في أمن واستقرار إن شاء الله.
9: والله نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم أنتم للإنفرماشن أو اللي تقدموا للشعب وتحاني وسبل الشعب كحرية قائد، والحمد لله الله سبحانه وتعالى والسلامة لهذه النهاية الحسنة للحسن آفية والتقدم وصوله أنا رئيس الجمهورية قايس إذا اليوم عيشنا في السلام والآفية رقائي المشكلة كم آفية ما في ده اليوم أنه المهم الآفية قال قبل قرصة كلها فتشة دربة، لكن الحمد لله آفية قايس واليوم جينا لمينا القدام والجداد كلها لمينا الحمد لله ده سلام، ونشكر رئيس الجمهورية بصوله هذا والسلامة أي ما يدي وكيد يدينا يقدم في السلام ويجمع كل الشعب التخين مع الوائد ما في جنوبي ما شمال لتقدم السلام والشكر والتحاني الخير كله للشعب التشاب.
7: بمناسبة أنا استقرار توريزو للشعب،
10: أنا زاد ولتشات واسمي أبكر الصديق، أنا فرحان بلد، أنا جاي سودوة ألا جيب عافي في تربنا تشات، أنا فرحان سلموا جماعة تشات كله.
0: استمعنا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الآراء التي شارك فيها بعض المواطنين في ساحة الاستقلال، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: جنوب سيرفرانه
1: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق وعنوان الرئيسي واحد يتصدرها. الساو لدون 18 عاما يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكت بفوز ساحق أمام الفراعنة المصرية. أهلا بكم في هذه النشرة ومتابعة لتقاريرنا الخاصة بعيد الاستقلال الذي يوافق 11 من أغسطس. فقد تناول الزميل عثمان آدم الدود في ورقته التالية التحديات التي تواجه البلاد في مجالات التعليم، الصحة، البنى التحتية، المياه والكهرباء.
1: في عام 1960 كانت الدولة الفتية التي خرجت لتوها من نيران الاستعمار لا تضم سوى عدد قليل من المدارس، وبعزيمة قوية وإرادة صادقة للنهوض بالوطن كرست النخبة المثقفة جهودها للنهوض بقطاع التعليم. ويجدر التذكير بأن أول رئيس لتشاد أنغرتا تامبالبي كان معلما، وهو ما عزز روح الوطنية والاهتمام بالتعليم. ومع مرور الزمن أنشأت مدارس وثانويات وجامعات ومراكز التكوين في مختلف في ولايات البلاد، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير إنجازه. ففي مدارسنا لم يدرج تاريخ تشاد حتى الآن بصورة كاملة ضمن المناهج الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة لإعادة كتابة ذلك. ففي معظم المناطق يدرس التلاميذ على الأرض مباشرة أو تحت مظلات بدائية، وهذا سبب إضافي يدعو صناع القرار إلى مضاعفة الجهود والاستثمار في تشييد البنية التحتية المدرسية. وبعد مرور 66 عاما من الاستقلال أصبح من الضروري إعادة تنظيم البرامج التعليمية وإعادة توجيه محاور التكوين بما يتماشى مع متطلبات التنمية. أما في قطاع الصحة فقد شهدت العقود الستة الماضية تطورا ملحوظا، حيث وصلت عدد المراكز الصحية في البلاد إلى 2516 مركزا صحيا و199 منطقة صحية و22 مستشفى إقليمي، إضافة إلى إنشاء العديد من العيادات الخاصة. وأصبح المواطن التشادي قادرا على تلقي العلاج داخل البلاد رغم العقبات التي لا تزال قائمة، كما تتخرج من كلياتنا كل عام دفعات من الأطباء المتخصصين، وبفضل الشراكات الدولية يتلقى العديد منهم تكوينا في الخارج. كذلك تم اقتناع تجهيزات طبية حديثة لتعزيز قدرات المستشفيات، وأصبحت بعض العمليات الجراحية التي كانت تستوجب في الماضي الإجلاء الطبي إلى الخارج تجرى اليوم داخل البلاد، خاصة في المراكز الاستشفائية الجامعية. ورغم هذه الجهود التي أسهمت في تحسين الوضع، فإن قطاع الصحة لا يزال يواجه تحديات مستمرة. وفي مجال البنية التحتية لم يكن في تشاد بعد الاستقلال سوى عدد محدود من الطرق المعبدة، أما اليوم فقد تجاوز طول الطرق المعبدة إلى 2000 كيلومتر، وتطمح الدولة إلى بلوغ 7000 كيلومتر خلال السنوات المقبلة. كما تم إنجاز العديد من المشاريع مثل المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية، إلا أن المواطن التشادي لا يزال يعاني من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وهو ما يستوجب من السلطات اتخاذ إجراءات تجعل مواد البناء في متناول الجميع، مع الحرص على مراقبة جودة المنشآت المنجزة. ومن بين أبرز تحديات التنمية المياه، فقد حلت محل الكثير من الأعبار التقليدية نقاط توزيع المياه. تم إنشاء 500 برج مياه قيد الخدمة و1980 مضخة يدوية بحسب بيانات الوزارة، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. ومع ذلك لا تزال العديد من الأسر في بعض المناطق تعاني من صعوبات الحصول على مياه الحنفية. وفي أعماق البلاد ما زال بعض المواطنين يتنازعون بسبب بئر تقليدي مكشوف، وهو أمر لا يليق بواقع عام 2026. ومن المزعم أن تصفر مخرجات المنتدى الأفريقي المياه عن حلول عملية وملموسة لهذه الإشكالية. أما فيما يتعلق بالكهرباء فقد توسعت التغطية تدريجيا، واستثمرت الدولة مبالغ كبيرة لدعم الشركة المكلفة بتوفير الطاقة الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة الشمسية. وفقا للأرقام الصادرة من الوزارة المعنية فقد بلغت القدرة الإنتاجية إلى 300.5 ميجاوات. ورغم ذلك لا يزال الكهرباء تعتبر سلعة نادرة بالنسبة للمواطنين. وبعد مرور 66 عاما على الاستقلال ولم يعد من المقبول أن يبقى الأطفال يصرخون فرحا عند عودة التيار الكهربائي. لذلك فإن دعم أسعار الألواح الشمسية والبطاريات ومختلف تجهيزات الطاقة الشمسية يعد من أفضل الحلول اللازمة للطاقة. وبينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 للاستقلال، لا تزال التنمية المستدامة تواجه العديد من العقبات، ومن هنا ينبغي أن يكون حب الوطن هو الدافع الأساسي لقراراتنا وأعمالنا، من الاستفادة من دروس الماضي والإرادة الصادقة لتغيير البلاد نحو الأفضل. وقد التزم رئيس الجمهورية رسميا بتنفيذ برنامج واسع للتنمية يجب أن تصل إلى وجهتها، وكل مواطن شادي مدعو إلى المساهمة في استمرار مسيرتها، بينما يقع على عاتق الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه المسيرة التنموية بالبلاد.
0: اختتمت رسميا في 6 من أغسطس الجاري عملية التعداد العام 3 للسكان والمساكن. هذه العملية مرت بمراحل عديدة، يحدثنا عنها الزميل عبد الرؤوف أيوب في الورقة التالية.
2: يوفر التعداد العام 3 للسكان والمساكن بيانات إحصائية رسمية ومحدثة من شأنها أن تمكن الحكومة من تحسين تغطية السياسات العامة وتعزيز فرص توزيع الاستثمارات وتحسين توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن المساهمة بفعالية في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية جاد كونيكسيون 2030. وبفضل التعبئة التي شارك فيها مختلف الفاعلين تم إحصاء أكثر من

0: عادية بهذا الحجم بعض أوجه القصور. ولتدارك هذه الوضعية أوضحت المنسقية الوطنية للاتعداد أن بعض الفرق ستواصل عملها بعد الموعد المحدد من أجل ضمان تسجيل فئات سكانية محددة، لا سيما اللاجئين والجنود والرحل والأشخاص الذين لا مأوى لهم، إضافة إلى سكان الجزر والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. كما تم تخصيص الرقم الأخضر 1227 لاستقبال انشغالات وشكاوي الأشخاص المعنيين الذين لم يتم إحصاؤهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة أقاليم أدت إلى تضرر الطرق والمسالك، ما جعل الوصول إلى بعض المناطق صعبا أمام أعوان التعداد ومعداتهم. ومن بين الصعوبات التي سجلت خلال هذه العملية أيضا بعض حالات التردد أو الرفض المحلي نتيجة ضعف حملات التوعية أو تأخرها، إلى جانب عدم إتقان بعض العمال استخدام الأجهزة اللوحية الرقمية وإتباع إجراءات جمع البيانات، فضلا عن نقص مصادر الطاقة. ويعكس هذا الإنجاز بشكل عام مستوى الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان، إلى جانب مختلف الفرق التي نشرت ميدانيا لإنجاز التعداد العام الثالث للسكان والمساكن.
1: أما إقليميا وبالتحديد في مدينة أم جرس، فقد التقى المندوب العام للحكومة لدى ولاية نيد الشرقية الجنرال أنغر هونغوبتي إيلي، التقى بكبار الضباط والزعماء التقليديين والتجار لمعرفة التطورات والمستجدات الأخيرة لواردات البضائع من ليبيا. مراسلنا عباس بكر مصطفى حضر حيثيات اللقاء وأفانا بالرسالة الصوتية التالية.
2: على خلفية توقيف الشاحنات الكبرى القادمة من دولة ليبيا من قبل مجموعة من التجار الذين يطالبون بحقوقهم، كون المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غرهورنغومتي إلي لجنة محلية من رؤساء الكنتونات والمحافظين لمتابعة هذه القضية. وفي هذا الشأن التقى بهم المندوب العام الجنرال غرهورنغومتي إلي لمعرفة التطورات والمستجدات الأخيرة. وأكدت شهود عيان من رؤساء الكنتونات والمحافظين على تسويتهم وحلهم لهذه المسألة العالقة ووضع حد لمثل هذه التصرفات، فيما بينت السلطات الأمنية حرصهم وسعيهم لعدم تكرار هذا الخلاف. وفي هذا الإطار أثنى المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غرهورنغومتي إلي على جهود السلطات التقليدية وصمودهم أمام هذا الحدث، مؤكدا التزام السلطات العليا في بسط جو السلام وممارسة التجار التشاديين أنشطتهم التجارية، خاصة التجار الذين خسروا بضاعتهم، مطمئنا إياهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق على إيجاد حقوقهم بطريقة عادلة ومتساوية. أم جرس، عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عباس، مشاهدة الأطفال للتلفزيون بين الفائدة والمخاطر، هذا هو موضوع تقرير الزميلة فاطمة عيسى محمد ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة. نتابع.
3: لم يعد التلفزيون مجرد وسيلة للترفيه وقضاء أوقات الفراغ، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأسر. ولا يزال التلفزيون رقم انتشاره الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي يحتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية معصرة في حياة الأسر، فهو المصدر للأخبار والمعرفة والترفيه، لكنه في الوقت نفسه يثير العديد من المخاوف المتعلقة بالمحتوى الذي يتابعه الأطفال والشباب، غير أن تأثيره على الأطفال يثير اهتمام أولياء الأمور والمختصين في ظل تنوع البرامج والمحتوى المعروض. وبين تلك الإيجابيات والسلبيات يبرز دور الأسرة في تنظيم وقت المشاهدة واختيار المحتوى المناسب، إلى جانب أهمية البرامج التي تراعي احتياجات الأطفال وتساهم في تربيتهم وتعليمهم. حيث عبرت بعض الأمهات عن الذي يعرض في التلفاز،
4: لأن كل البرامج البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا مع تقاليدنا مع الأشياء اللي تخصنا نحن كجادين. فلذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام، بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا التصرف.

0: تصرفاتها وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات، يعني سلوك سلبي وخاصة المراهقين يعني، فخلاص الشيء ده بأثر معاهم ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
1: عنده جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمره محدد، عمره ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة، تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الواحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه طفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه، ده يأثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
2: أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يؤثر على تركيز الأطفال وتحصيلهم الدراسي.
0: فأتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال، تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي ذاته ما يخلوا الوقت مفتوح، لأنه إذا كان الوقت كله بيجا مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
3: أنا خلين هجي لي باران دولا لي أي باران خلا يشيل تان حقا ما يالا في بيت وينتي لي كونسي في كونتينيو على التلفزيون يالنا غا يشوفو ده كلا نورمالمان ريغليمانتي شافين تيلي انا يالنا دا ريسبونسابيلتي اغينا دا ما غان شولو كاتشي دا ما ينفع دونك هيني لي غيدام دا لي ايدوكاسيون دا يامشي بيرا ويامشي اديل فيا تلفزيون دا انا باران كلا نشولو ريسبونسابيلتي اغينا.
2: هذا وبين الفوائد والمخاطر يبقى التلفزيون وسيله يمكن ان تكون نافعه للاطفال، ويتوقف اثرها الايجابي او السلبي على نوعيه المحتوى المعروض ووعي الاسره في توجيه الأبناء نحو المشاهدة الهادفة بما يحقق الفائدة ويحافظ على القيم والأخلاق بما يضمن الاستفادة منه دون أن يتحول إلى عائق أمام الدراسة والنشاط والتواصل الاجتماعي.
4: وعلى العنوان الأبرز في هذه النشرة، الساعه لدون 18 عاما يحقق الفوز على حساب الفراعنة المصرية ب73 نقطة مقابل 53، محققين فوزهم الثاني على التوالي، وذلك ببطولة أفرو باسكت لدون 18 عاما. الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين وتفاصيل المباراة.
5: عمالقة الساو يعبثون بالتاريخ بأرض الفيلة الأجية، فبعد قصارتهم من أصحاب الدار تجاوز أبناء الساو التوقعات وكتبوا تاريخا جديدا في تاريخ مشاركتهم الأولى بالبطولة بعدما حققوا فوزا صعبا على حساب النسور النيجيرية ليصطدموا في مجموعة الموت بالفرائن المصرية أحد أفضل المنتخبات إفريقيا. تسيد الساو المباراة منذ صافرة الأولى لينتهي الربع الأول على 23-20 نقطة لصالح الساو. تفوق حفظ عليه أصحاب يحيى نقابا حتى نهاية الشوط الأول ليفرضوا كلمتهم فيه بواقع 39-32. الربع الثالث ظلت السيطرة تحمل عنوانا واحدا وهو الساو ليفرضوا كلمتهم ب 49-43. وفي الربع الأخير فرض أشبال الساو سطوتهم في اللقاء بعدما أنهوا الربع الأخير ب 73-53 لتحظى البلاد بفوزها الثاني تواليا، فوز يضمن لها تأهلها إلى الدور المقبل رفقة ساحل العاج، المنتخب الوحيد الذي لا زال يحتفظ بسجله الخالي من الهزائم في المجموعة الأولى.
4: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعنوان الرئيس الذي تصدرها: الساو لدون 18 عاما يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكت بفوز ساحق أمام الفراعنة المصرية. كما استمعتم في النشرة إلى التقرير الخاص بعيد الاستقلال وملف الإذاعة وخبرين آخرين. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإعداد حسب الكريم محمد سيد أبازين، نشرة أخرجها ونسق لها وأشرف عليها عثمان آدم الدود، وقدمتها لكم محدثتكم الزوارة نور الفائق. بمشاركة فنية من دوبسا دي كاركنافي ضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة الاثنين 24 من أغسطس بمشيئة الله تعالى. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لجمهورية تشاد. فكما تعلمون، في 11 من أغسطس عام 1960 نالت جمهورية تشاد استقلالها، واليوم نحن في ذكراها 66. بهذا نتطرق إلى الجانب التاريخي لأيضا الاستقلال والاستعمار، كيف استعمرت تشاد ومتى نالت استقلالها والمراحل التي مرت بها حتى تصل إلى الاستقلال. معنا ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور عثمان، قبل أن نأتي إلى كيف استعمرت تشاد من قبل فرنسا، حدثنا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية في تشاد قبل دخول الاستعمار.
1: شكرا عزيزي الدكتور عبد الصادق، أنتهز هذه الفرصة لأقدم كل التحايا والتهاني إلى الشعب التشادي العظيم بمناسبة مرور 66 عاما على الاستقلال، وأتمنى له كل الخير والتقدم والازدهار. إجابة عن هذا السؤال، فإن الأوضاع الداخلية في تشاد قبل أن يأتي الاستعمار كانت أوضاعا تحمل ثلاث دول مختلفة. هذه الدول الثلاث المختلفة مثلتها دولة كانين بورنو ودولة باغرمي ودولة والداي، وكل دولة كان لها نظامها السياسي الخاص وكان لها مجتمعها الذي يتناغم مع هذا النظام، وكانت كل دولة تحمل علاقات مع الأخرى فيها نوع من التعاون والعداوة، وأيضا لكل دولة علاقاتها الخارجية مع العالم الآخر في القارة الأفريقية وخارج القارة الأفريقية. فلذا أن الأوضاع الداخلية قبل أن يأتي الاستعمار الفرنسي وخاصة في القرن التاسع عشر الميلادي كانت متوترة وكانت تشوبها الكثير من الأزمات. فقد ظهرت عداوة بين والداي وكانين بورنو، وظهرت عداوة بين كانين بورنو وباغرمي، وأيضا قام السلطان صابون سلطان مملكة والداي بغزو مملكة باغرمي وتغيير سلطانها. هذه الأمور السياسية قد خلقت جواً من عدم الانسجام السياسي بين هذه الدول الثلاث، وأيضاً الشعب الذي كان يعيش بين هذه الدول الثلاث، أكدت على ذلك الكتابات التي كتبها الرحالة والمستكشفون بأن الشعب أو الإنسان حينما يتحرك من مملكة إلى مملكة أخرى لا يتحرك إلا بإذن مكتوب. إذن شهد القرن التاسع عشر
0: يعني
1: الميلادي،
0: يعني زي التأشيرات،
1: زي التأشيرات
0: مثل الفيزا في عصرنا الحالي.
1: نعم. إذن كانت الأوضاع الداخلية في تشاد كانت متوترة، وكانت مملكة كانين بورنو في أعلى درجات ضعفها، لأن نظام المايات الذي بدأ منذ القرن التاسع الميلادي، حيث كان السلطان يسمى مايان وله نظام سياسي معين ونظام تقليدي معين، هذا النظام قد انتهى في القرن التاسع عشر الميلادي بنهاية وتدهور الأسرة المائية، حتى جاءت أسرة أخرى إلى الحكم وهي أسرة محمد الأمين الكانمي. هذا الرجل الفقيه المتدين قد حاول لملمة أطراف إمبراطورية كانين بورنو، وحاول أن يقوم بعلاقات خارجية خاصة مع الإنجليز، لكنه قد خلفه ملوك وشيوخ لم يكونوا على مقدرته السياسية وعلى مقدرته القيادية. فلذا قبل أن يأتي الاستعمار كانت المملكة مفككة. إضافة إلى ذلك أن والداهية الأخرى قد شهدت مشاكل كثيرة، هذه المشاكل مثلتها الظروف العلاقية بين الأمراء وبين الملوك. فقد تسربت النظرية التركية التي تقول بأن على الملك أن يتخلص من كل إخوته حتى يأتي أبناؤه ليرثوا الملك فيما بعد. فلذا زرعت عداوة بين الملوك السلاطين وبين إخوتهم. هذا الأمر أدى إلى تمرد وإلى هجرة الكثير من الأمراء، وكل أمير يفكر في أن يعود بطريقة أم بأخرى. إضافة إلى ذلك، فإن باغرمي تعد المملكة الوحيدة في السودان الأوسط التي فيها فيدرالية كبيرة ومعروفة، هذه الفدرالية حفظت مكانتها الإدارية، لكن بسبب الموارد الأولية وبسبب تجارة الرقيق قد طمعت فيها كل من كانين بورنو ومن وداي، فلذا كانت الظروف مشوبة بالخطورة، وإن لم يأتي الاستعمار أيضا فقد كانت عملية السيطرة معروفة في هذه المواقع.
0: دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا على هذه الإجابة. ما الذي دفع فرنسا بأن تحتل تشاد؟
1: فرنسا كبقية الدول الأوروبية التي خرجت من حركة التنافس صفر اليدين، فقد خرجت من الحروب الأوروبية التي خاضتها ضد بريطانيا في القارة الآسيوية خاصة بسبب الهند لمدة 150 سنة حرب ضد بريطانيا، خرجت مهزومة، وأيضا خرجت مهزومة في حربها ضد الإمبراطورية البريطانية في القارة الأمريكية، الأمر الذي جعلها أن تتجه إلى مواقع لا يكون فيها التنافس قويا، فتوجهت إلى الهند الصينية واحتلت لاوس وكمبوديا وغير ذلك، وأيضا بنت لنفسها تواجد على الشواطئ الإفريقية الغربية لكي تؤمن حركة السفن وتبحث عن الموارد الأولية. إضافة إلى ذلك، لما كانت دولة فرنسا دولة ضيقة جدا، يعني مساحتها ضيقة جدا كبقية مساحة الدول الأوروبية بشكل عام، فأوروبا بشكل عام مساحتها 5,100,000 كيلومتر مربع، وفرنسا مساحة صغيرة جدا، فلذا بسبب التوسع السكاني اضطرت فرنسا إلى أن تبحث عن أراض أخرى لكي تحول إليها بقية أو جزء كبير من السكان، فكانت ضالتها في الجزائر، فكونت الجزائر لا لكي تكون مستعمرة تأخذ منها الموارد الأولية، ولكنها كونتها لتكون أرضا فرنسية تستوعب كل الشعب الفرنسي الذي ضاقت به الأرض الفرنسية. إضافة إلى ذلك، أرسلت فرنسا المستكشفين. المستكشفون هم رجال مقامرون سياسيون علماء منصرون جاءوا لكي يخرجوا فرنسا من هذه الأزمة التي وقعت فيها، فلذا جاء ديبرازا ووقع اتفاقيات مع الملوك الأفارقة في غرب أفريقيا، فشهدت هذه الأزمنة التي تحركت فيها فرنسا لتحل مشاكلها الداخلية، شهدت توسعا آخر قام به الإنجليز وقام به الألبان وقام به الطليان وقام به البلجيكيون، فرأت فرنسا بأن الأوان قد آن لكي تسابق الرياح وتصل إلى ربط مستعمراتها التي وجدت بقرب إفريقيا بالأراضي الفرنسية التي توجد بالجزائر، فلذا رأت بأنها من الضروري أن تحتل حوض بحيرة تشاد، وخاصة الممالك الثلاث المذكورة كانين بورنو والداي باقرمي، وقد فعلت ذلك فيما بعد.
0: شكرا جزيلا. طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، فرنسا زي ما ذكرت اتجهت لتحتل الممالك الثلاثة في تشاد وتحتل الأراضي التشادية، وهل واجهت فرنسا مقاومة من قبل هذه الممالك؟
1: تضاربت مصالح رابح والأتراك وتجار الرقيق مع المصالح الفرنسية، فجاءت فرنسا واضطرت مملكة باقرمي التي سيطر رابح على عاصمتها ماسينيا وعلى العاصمة الثانية منجفة، اضطرت على أن توقع الحماية مع القوات الفرنسية، لكن هذه الحماية لم تنجي السلاطين من السيطرة الفرنسية، فالشعوب التي عاشت
0: متى وقعت الاتفاقية مع الفرنسا؟
1: بعد سقوط ماسينيا مباشرة في العام بعد العام 1894،
0: نعم،
1: وقعت هذه الاتفاقية مع إيميل جانتي، وظن سكان باقرمي بأن هذه الاتفاقية سوف تحميهم من سيطرة رابح، لكن لما تبين لهم بأن فرنسا هي أيضا رابح آخر يريد أن يسيطر على الممتلكات وعلى الشعب، نظم السكان في مملكة باقرمي أنفسهم للدفاع عن أرض باقرمي، وقد ذكر العالم الفرنسي المعروف برنار لان في كتابه في بحث علمي نشره في مجلة فرانس دوترمير، وقال بأن سكان الجنوب قد نظموا أنفسهم، يقصد بالجنوب باقرمي، نظموا أنفسهم وقاتلوا الاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين 1914 حتى العام 1940، فلذا تاريخين يجب أن نراجع أنفسنا، لأن فرنسا لم تحتل تشاد كلها إلا بعد أن توقفت المقاومة، فالمقاومة في باقرمي لم تتوقف إلا في العام 1940. في وداي بدأت المقاومة وبدأت الحرب بين فرنسا وبين والداي بمجرد مقتل رابح في 22 من أبريل من العام 1900، لما انفصل الأمير أصيل وطلب الحماية الفرنسية والدعم الفرنسي وأراد أن يصل إلى أبشة، وساعدته القوات الفرنسية ووصل إلى أبشة، فلقي مقاومة عنيفة جدا من سكان أبشة أو من سكان والداي، لأن والداي هي الأخرى كانت منظمة عسكريا كباقرمي، فكانت مقسمة إلى 4 ولايات، على رأس كل ولاية كمكلك، وفي كل ولاية يوجد الكثير من العقدة، والعقدة هم عبارة عن قادة عسكريين وإداريين، فلذا قاومت والداي الاستعمار الفرنسي لمدة 9 سنوات
0: في الفترة بقيادة ما بين من؟
1: بقيادة دودمرة، السلطان نعم. دودمرة، حتى بعد دخول الفرنسيون أبشة استمرت المقاومة واستمر القتال. في الشمال في كانم لم تستسلم كانم بمجرد دخول القوات الفرنسية إلى كيكوا، لا، استمرت المقاومة منظمة في كانم، ولقيت هذه المقاومة الكثير من الإشادة من الكتاب ومن المؤرخين، وسطرت أروع أساطير الدفاع والاعتزاز بالوطن، وقاومت الاستعمار الفرنسي حتى العام 1936. فلذا كمؤرخين يمكننا أن نقول بأن فرنسا لم تستسلم لها الأراضي التشادية كاملة إلا في العام 1940. إفريقيا جنوب الصحراء التي احتلتها فرنسا تصبح تشاد الدولة الوحيدة المستعمرة من قبل فرنسا والتي في الشارع لا تتحدث الفرنسية، الدولة الوحيدة التي تستعمل الفرنك سيفا الفرنسي ولكنها تسميه ريالا، الدولة الوحيدة التي ما زالت تعتمد حتى اليوم على التقاليد وعلى التراث وعلى التركيبة الاجتماعية التقليدية. إذن عملية المقاومة استمرت حتى بعد العام 1940 بشكل مرن، بشكل ثقافي، ومقاومة تراثية ومقاومة فكرية.
0: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا بخصوص البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد، والتي تطرق في خلالها عن دخول الاستعمار الفرنسي في تشاد، أيضا كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية لجمهورية تشاد قبل دخول الاستعمار الفرنسي، ولماذا اختارت فرنسا بأن تحتل وتستعمر جمهورية تشاد، وهل واجهت فرنسا مقاومة في خلال احتلالها لتشاد واستعمارها. كل هذه المعلومات تطرقنا إليها في خلال هذه الحلقة. نشكركم مرة أخرى الدكتور عثمان أحمد عثمان، وأيضا أشكر المشاهدون الأعزاء الذين شاهدونا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال مع ضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين والمستمعات الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل غير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين نقيلت عافية إلى لي الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، نفس الساعة كمان في كل الحلال المجاور عاصمة شمها. 75 دقيقة في لب العائلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات. لحظات تلقوا برنامجكم ركن الدين العزيز من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تسمو فاصل غنائي، تسمو البلاغات العادية والرسمية، بعد البلاغات كمان تسمو الدعايات. الساعة 7:15 كمان تلقوا نشرة الأخبار المفصلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. وبعد ذلك كمان السادة المستمعين والمستمعات نواصل معكم لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين، فوقت ده خلاص نقول لكم مع السلام. كل البرنامج ده كمان قاعدين بتلقوه في تيتي إشراف بابا أبادمي إساء يكو كالكال كلافيا كلالي لامنو عبد الهادي محمد وصالح بابا يا روما المستمعين، نحنيكم ونحييكم ونتمنى كمان ان تقدموا معنا اهلا فتره ان شاء الله. الساده المستمعين والمستمعات الكرام، انا غادي وكات عايزه المستمعين والمستمعات حسن عليفة من انسبكتر ولا سيلي كي على شارج دي انسبكتر تو اي بي ابون ابري سي رانكونت اكي لي دو. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي وكات نتمنى أن تقدم معنا أحلى فترة لغاية وكنا كان تم كمان نقول لكم مع باي باي للمستمعين. نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العزيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على القائل إنما أنا رحمة مهداة. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. خصصنا هذه الحلقة المباركة في استقبال شهر ربيع الأول، الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ، لم يبقى لنا أيام نستقبل شهر ربيع الأول، الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: هل لك من توجيه بالنسبة لاستقبال هذا الشهر توجه الأمة الإسلامية لاستقبال هذا الشهر المبارك؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد. الشهر الآتي شهر ربيع الأول، شهر كما قلت ولد فيه الهدى صلى الله عليه وسلم، فهو شهر البشائر وشهر الخيرات، شهر البركات. هذا الشهر ربيع اعتاد المسلمون في جميع أرجاء الأرض، في كل الأرض المسلمون اعتادوا إذا دخل أول يوم من الشهر المسلمون في صعيد واحد يجتمعون في مكان واحد ويتذاكرون ما كان عليه نبيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم من السيرة العطرة، من الشمائل النبوية، من الأخلاق المصطفوية، من تلك الصفات العظيمة العالية. يتذكرون نبيهم صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يغيب عنهم في باقي الأيام، إلا أنهم في شهر ربيع الأول يعتنون بذلك أكثر فأكثر، إذ يجتمعون لمدحه عليه الصلاة والسلام، للثناء عليه، لذكر سيرته العطرة، وكذلك يذكرون سيرة أصحابه الكرام البررة من أصحابه وآله وأزواجه وكل من اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول للإخوة المسلمين الرجال وللأخوات المسلمات النساء، هذا الشهر الآتي شهر ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر جاءت فيه الرحمة من الله، شهر جاءت فيه كل الخيرات، فهو سيد الشهور، هو الشهر الذي خصه المولى سبحانه وتعالى بميلاد رسول الله. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يضاعفوا الاعتناء بالاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف. والاحتفال كما هو معلوم ومعهود ما هو إلا إظهار البهجة وإظهار السرور بتلك الرحمة المهداة. معنات الواحد مننا يظهر كل ما عنده من أنواع الفرح والسرور، يبين للناس كونه النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الشهر ده جاءنا بالخيرات جاءنا بالبركات، يجب علينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام فيما قال وفيما فعل، فيما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأخلاق من السيرة العطرة، كل ذلك نتذكره في هذا الشهر المبارك. والكتب التي اعتنت بسيرته عليه الصلاة والسلام كثيرة. إذن على المسلمين أن يحتشدوا في أماكن العبادة، في المساجد، في الزوايا، في الأماكن العامة، من أول يوم يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون السيرة، يأتون بالمواعظ والإرشادات، المحاضرات. المهم كل واحد أعطاه الله تعالى شيء من هذا القبيل يذكر به إخوانه، يربطهم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن يأتي ليلة أو إلى أن تأتي ليلة 12 من الشهر المبارك. إذا جاءت تلك الليلة يوم 11 ليلة 12 المسلمون يجتمعون وكل واحد منهم يعبر عن فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفرح يتمثل طبعا في أمور كثيرة. حتى لو الإنسان قدم الصدقة للفقراء والمساكين، تقرب إلى الله تعالى بأي قربة، بالدعاء، بتلاوة القرآن، بالصيام، أي قربة أنت قدمتها لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، وأفضلها ما كان من الصدقات على الفقراء والمساكين، بدون شك أنت تكون محتفل، ويوم القيامة ستجني ثمرة هذا الاحتفال.
1: طيب جزاك الله خير. سمعت الشيخ، يعني الشهر ده عندما يهيل على الناس الأمة الإسلامية تستقبل هذا الشهر بكل حفاوة. يعني مثلا شيخنا بالنسبة للمجالس الفرعية والقوانة والأئمة توصين بشو؟
2: أنا أوصيهم نقول لهم أنتم القدوة، القوانة والمجالس الفرعية هم القدوة لأهل ذلك البلد. يعني أي بلد فوق مجلس، فوق علماء، فوق قوانا، طبعا هم القدوة. طالما الأمر كذلك ينبغي للقوانا وينبغي للمجالس الفرعية، هي بنفسها أو هم بأنفسهم القوانا والعلماء أن يشاطروا ويشجعوا الإخوة، يشجعوا الأتباع من التلاميذ والمحبين من النساء والرجال، يشجعونهم ويعتنون هم بأنفسهم معهم، يعني يجتمعون معهم في الاحتفالات. مثلا الشيخ القول من القوانا يحضر الاحتفال ويستمع مع الإخوة الأناشيد التي تتحدث في الشريعة الإسلامية عموما، أو التي تتحدث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة أصحابه، أو أي قصيدة لها معنى حسن يتعلق بمحاسن الإسلام. فالقوانا يجتمعون مع الإخوة، العلماء يجتمعون مع الإخوة، المجالس الفرعية تدعو المسلمين في الأماكن العامة أو في أماكن العبادة من أجل أن يعتنوا بهذا الميلاد الشريف. وأنا كما قلت وأكرر، المولد اليوم أصبح مدرسة، يستطيع الإنسان الداعية من خلالها أن يرسل عدة رسائل إلى أماكن بعيدة، لا سيما مع وجود وسائل الإعلام، الإذاعات أو الجرائد أو التلفزيون أو ما إلى ذلك من الوسائل التي هي بمتناول الإنسان، فيستطيع الداعية أن يمتثل قوله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين في أي بقعة من بقاع هذا البلد. هو جالس في مكانه يستطيع أن يرسل تلك الرسائل، وبالتالي يكون أدى هذا الواجب. فعلى المجالس وعلى القوانا وعلى كل من أعطاه الله تعالى مكانة دينية أن يجلس مع إخوانه أتباعه من التلاميذ والمحبين من أجل أن يربط هؤلاء الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبأخلاقه الحسنة.
1: طيب جزاك الله خير. سمعت الشيخ، بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي شاملة في شتى المجالات. بالنسبة للأخلاق شغنا، الأخلاق ده شيء مهم جدا. الشاعر يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. أمير الشعراء أيضا تكلم قالوا إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلة. شغنا النبي صلى الله عليه وسلم الله مدحه في القرآن الكريم، هل لك أن تحدث بالنسبة لجانب الخلق؟
2: الأخلاق هي التي بها يصير الإنسان إنسانا. الإنسان إن تجرد من الأخلاق فهذا الإنسان وإن كان يحمل عقلا ويحمل فكرا وهو جميل في صورته أو في منطقه، هذا الإنسان في الحقيقة لا يساوي شيء. فالأخلاق هي الإنسان، بمعنى إنسانية الإنسان تتحقق في الأخلاق الحسنة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه، يحثهم بالأخلاق، حتى كان يقول لصاحبه وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس أي إنسان يمشي على هذه الأرض لابد أن تعامله معاملة حسنة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق أنا فيما أرى والله أعلم ينبغي الإنسان أن يتخلق بها حتى قبل العلم. فالعلم إن جاء ولم يجد الأخلاق موجودة هذا العلم لا يفيد صاحبه شيء. فالعلم بدون أخلاق لا يولد إلا الكراهية، لا يولد إلا العنف، لا يولد إلا الشدة، لا يولد إلا التعالي والتكبر. إذن الأخلاق واجب يجب على الناس أن يسعوا إليه، وهذه هي الفرصة الوحيدة. فرصة الاحتفال بالمولد النبوي أيها الإخوة فرصة مهمة لبث الأخلاق الإسلامية، لإخبار الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرصة يجب علينا أن ننتهزها ولا ينبقي أن نضيعها. نعم.
1: تبارك الله فيك. شغنا يعني هل لك من توجيه كلمة أخيرة؟
2: توجيه كلمة الأخيرة أقول لهم في هذه الأيام، ساعات وأيام من الله فيها على البشرية بسيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. هذا الشهر المبارك المسمى بربيع الأول هو الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأمة الإسلامية كلها تحتفل وتحتفي وتقدم ما عندها من الأمداح وما عندها من أنواع الثناء وإظهار الشكر لله رب العالمين بميلاد سيدنا محمد. وعليه نقول لأمتنا في هذا البلد الحبيب، هذه الأيام أيام الخيرات وأيام البركات، أيام انتشر فيها الهدى والنور. فينبغي علينا جميعا أن نظهر شكر الله سبحانه وتعالى، وإن كنا نشكره في سائر الأيام وإن كنا نقوم بالواجب في سائر الأيام، إلا أن ذلك في هذه الأيام يكون آكد. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات أن نقوم بأنواع الابتهاج وأنواع السرور، لنقدم لأبنائنا، لنقدم لأطفالنا، لنقدم لصغارنا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شمائله الكريمة، صفاته العظيمة، حتى يعرفوا قدر نبيهم، حتى يعرفوا سيرته العطرة، كيف يعامل الناس، كيف يخالق الناس بتلك الأخلاق النبوية العالية العظيمة. وهذا يتطلب منا أن ننشئ تجمعات وندعو إليها كل من يستطيع أن يأتي إلى المساجد أو إلى الزوايا أو إلى الساحات العامة، وينشد المنشدون الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمدحونه بتلك السيرة المنظومة التي قام بنظمها أئمة أبرار وفحول كبار قربوا للناس معنى السيرة، معنى الشمائل، معنى الصفات النبوية. يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأناشيد، فيستمع الأطفال ويميلون يملة ويسرى مع تلك الأناشيد العظيمة التي يستمعون إليها، وبهذا نستطيع أن نغرز في نفوسهم المحبة النبوية، وهي أمر أكدته الشريعة. لا بد من أن نربي أبناءنا على حبه صلى الله عليه وسلم، نربيهم على أخلاقه، نربيهم على معاملته للناس، حتى ينشأوا على هذا المنحى، وبالتالي سيصيرون قدوة لغيرهم لأنهم أخذوه عن آبائهم وعن إخوانهم الكبار. أيها الإخوة، فكل واحد استطاع أن يقدم لأمته، استطاع أن يقدم لإخوانه ما يقدمه من أنواع الخيرات من الطعام، من الشراب، من أنواع الخيرات الأخرى فليفعل فرحا بسيدنا رسول الله، فلا يضيع شيء إن شاء الله، ستجدون ثوابه. وأتمنى من الله تعالى أن يجعلنا من الحاضرين لهذا المولد النبوي الشريف حتى نجتمع مع كل المسلمين ونعبر عن تلك الفرحة العظيمة.
1: الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل على هذا التوجيه القيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي تقديم البرنامج الإمام النور حسن محمد. يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جاد بعد ما سمينا كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية جاد. أنا في داخل الاستديو إليكم بلغتنا هنا اليوم عشية بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جدة آدم دلقي آدم موسى يبلغوا لكل الأهل اللي برا وداخل وجميع ناس الإرفي عشان نبادر كمان في صدقة الأربعين يوم. أنا أخوم حسين آدم يسوى يوم الأربعاء في إتامو هلا بلاما إما آدم، اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة ولا أهل كمان الله يواليهم الصبر. الأسرة الكبيرة هنا كمتو يمسلا اللوم اللايزين يبلغوا لكل الأهل الرفقان والجيران هنكات وهنا خارج بموت هنا ولدهم أخوهم وكوزيناهم ودخوهم عمر رماجي إكيمتو الكان مات يوم 7/8/2026 في كيغالي دا هناك في رواندا دبعت مرت قصير. ومن ناحية تانية كمان قادين برجو الجيبين حن الجسة يجيبوها كمان في بلد ومحل الفراش كمان في بيت هنا أبو نجيمباي بما جيتا كنتو دا في انجاري ما بقيت من أوبيتال رينيسانس نكرير أسرة الكبيرة فامي كنتو يمسلا لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل الأخوان والجيران الأجهات القريفيات وفي الخارج أروم بموت هنا ولدهم أخوهم وكوزيناهم عمر رماجي كيمتو كان مات يوم 7/8/2026 في كيغالي ده في رواندا بعد تمر التقسير قديم برجو كمان الجسة هي الكور كمان يعني بجوبوة ومحل الفراش كمان في بيت أنا أبو المرحوم نجيم باي ريماجيتا كيمتو ده في كاركيان جاري ما بقيت من لبتان لا رينيسانس. دايما نواصل كمان ببلاغتنا هنا اليوم أشياء الحاجة فكي جدنا سايب الأسرار ولا هكما الربانية الروخاني يقول لي بلغ لكل السكان هنجات ودواهيها بكونه هو بعالج بآيات قرآنية ودا أمرت كثيرة مرة واحدة أمرت عن البارالزي وأيضا مدة حق تقريبا 4 سنوات وبعد من الناس فتنهم يملي بعلمه ومرت عن الديابيت اللي هو السكري التنسيون الأصم وبعد من الأمرات بدهوة ما بتداوى ولا قوها اللي بتعازي الرجل أو كمان يعني بتعازي المرأة وبعد من الرجل أو المرأة كان دير لها كمان يعني سخير وخصولها البطن وحتى الدؤف الرجالة وبعد من الناس إذا كان بس زول نايم بحلم وبعد كمان يعني ببول أو كان مرة أو راجل داير يعني سخير أو كمان يعني كان زول كلب أدا دابي أدا أو كمان واحد من ضمن الحيوانات أو عشان بخلي من السجائر أو السجارات أو الترامول ولا السكر حنا الدروك أو يخلي منا السرقة وبعد من الناس اللي بيخلوا بيوتهم يابس يلقوا جنون كذلك بقدر بداوي وأيضا يعني مرت أنا أم كليوي وأم صفار وأباسور وخمام آخر كله فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الرباني يقول هو قايد كمان سيشق في مساكوري وبالتحديد في كاركي بورنوكي للناس اللي دارين بعالجوا كمان بقدروا بيتصلوا في الأرقام النتيرة لكم 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70 بقول بإذن الله مع الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار
ولا هكما الربانية الروخاني كمان بتلقوا عافية بالصحة والسلامة. وبقول نفس الأرقام ده كمان يعني بتلقوها فوقها في واتساب. نكرر الشيخ الهاج فكي جدنا سايب الأسرار ولا هكما الربانية الروخاني يبلغ لكل سكان بصفة عامة وكل الحلال المجاورة عاصمة جميعنا. بقول هو عند أسرار بآيات ذكر الله الحكيم بكتر كمان بداوي كثير من الأمراض مرت على الشلل اللي مدة حق 4 سنوات وما الدواء والنادم اللي إذا كان بطنا يملي علمي أو عند السكري التنسيون الأصمة والأواوير الماء بتداوى القحة البعاز المرأة أو كمان الراجل المرأة أو الراجل دايرين يال

نادم كما يبقى راجل كذلك بقدر بالسائدة. ومن ناحية تانية بقول النادم إذا كان بس دابي أداء ولا كليب أو واحد من ضمن الحيوانات كذلك بقدر بداوي زول بقدر بخلي منه الشراب السيجاريت الترامول والمخدرات الآخرة وأيضا بخلي منه السرقة. ونادم إذا كان أقل ما عديل أو كمان يعني خلى بيته وبيته كمان يعني جنون سكنه فوقه كذلك بقدر بداوي وأمراض آخرة. ومن ناحية تانية الشيخ يقول وقائد في سيش حقا في مساكوري بالتحديد في كارتي بورنوتي دايرين تتصلوا معي كمان تنادوا في الأرقام النتري عليكم 905-29-10-9-88 أو 908-08-07 أو 608-03-05-01 أو 606-75-91. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية والتلاميذ حقه بقولوا كمان الله بديكم العافية والصحة والسلامة. بلغنا شكر الشيخ محمد هارون الوكيل بلامة جبرين عبد الله إيسا بلامة الحاج جبرين حسن جبرين. يشكروا كمان كل الأهل القريبين والبعيدين اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت حنا أبوهم هارون آشي الكان مات في الأسبوع الفات. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يوليهم الصبر. بلغنا وفاء إيسا جبرين الشيخ محمد المصري موسى عميت محمد إبراهيم الشيخ قدو شفد كانتون اللوان أخونا بالي إما خالة كبير كبير مكايلة بلامة وبلامة محمد أنجولي إدريس ولا ديا شيف دي كانتون كشالة دنا بلامة أبكر وبلامة آدم ولا جدة الشيخ عبد الله دودو دليجيت جاني إلي الشيخ محمد في جنيسو بلامة بويا لو ماليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل جميع ناس الإرفي يروهم بموت حنا ولدتهم عبد الله محمد الكان نمات اليوم في لينيا والصراحة كمان بيسووها أمباكر يوم الاثنين في لينيا ده في بيت حنا سيد إيسا جبرين. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر الساعة 7:11 دقيقة.

11 أغسطس آل 60 و11 أغسطس 2026، 66 عاماً من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة،

0: الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية، الاقتصاد والمشاكل الاجتماعية. سيتعاقد خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. نوضع على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام شاب الغد.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو كات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 في ساعة في كل غاديو الوطني كادية. نشرت الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي والصالح والنور. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو كات إذا كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. أنا اليوم أشياء يوم الأحد 8 أوت 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. في إطار الملفات الخاصة القب قسم أنا كتاب الأخبار بمناسبة عن الاستقلال عن التشاد الموافق يوم 11 أوت من كل ما سنة. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر سوالينا ريبورتاج بخصوص الحنبولات التي تواجه جات في مجالنا القرائي، الصحة، البنية التحتية، الألم السمع للشراب والكهرباء. خلي تابو.
2: في سنة 1960 دا البداية عن تأسيس الدولة التشادية بعد ما مرقت من الاستعمار الفرنسي، وفي زمان داك تشاد عندها عدد شوية بس من المدارس وبنية وإرادة عن بناء الوطن. بدأ النضال عن الوعي والدعم لأجل التربية من قبل أول رئيس عن تشاد أنغرتا تمبالباي، اللي هو أول بأول مدرس وساهم بفكرة وطنية في تأسيس المدارس الابتدائية والثانوية إضافة للجامعات والمعاهد عن التدريب. كان أسسهم في مختلف الولايات أشياء كثيرة لحس كل ما وصلنا له، من ضمن تاريخ عن تشاد دا لحس كل ما مسجل في المناهج الدراسية. في دا كان أسس لجنة تقوم بكتابة التاريخ عن تشاد، ودا في الأيامات القريبة. أغلب المدارس عن تشاد التلاميذ لحس كل قيدين بقروا في التراب أو في داخل اللقاديب عن الجيش. في دا خلانا نوضح لأصحاب القرار في لقيان الحلول عن نفذان بناء المدارس. 66 سنة جات مما كان لقت استقلالا، الوقت جاء عشان نطبق البرنامج ونوجه الطريقة هنت التدريب من ضمن المجال عن الصحة. في السنين الأخيرة قاعد نشوف تطور عن أكثر من 200 لبطانات كبارة ومراكز صحية وتأسيس عن عيادات طبية أهلية، ومن هنا لقدام التشادين يقدروا يعالجون في داخل البلد رغم بعض الصعوبات اللي هنا كلنا نعرفها. وبما يخص الجامعات في تشاد، كل سنة قيد تخرج أطباء في المجالات الشكشك وأطباء أخصائيين، وبسبب الشراكة دكاتير آخرين كثيرين كان دربهم ولقوا معدات طبية جديدة لعشان يقووا مستوى حنشيلان مسؤولية المردانين في اللبتانات. بعض من العمليات الجراحية اللي كان زمان تتطلب يمرقوا لها في الخارج، اليوم العمليات دي بيسووها في بعض اللبتانات الكبار هنا تشاد. الجهود السووة دي قدرت حسنت بعض الأشياء، لكن لهسا كله مسألة هنت الصحة دي موجودة وحنبولات كثيرة قيد ترجانا. بعض من المواطنين التشاديين لهسا كله من الله خلقام ما شاف الطبيب أخصائي أو كمان ما لقوا مستوصف طبي، عشان دا القسم عن الصحة دا مطلوب منا المواصلة في كتران الجهود لأشان الصحة دي تكون حق للجميع وما تكون أشياء غالية ما يلقوها إلا الناس اللي عندهم. وبما يخص البنية التحتية، تشاد الكام بعد الاستقلال عندها شوارع قليلة بس فوقها جترونات، واليوم أكثر من 2000 كيلومتر عن جترون. تشاد في وقتنا الحالي قيدة تطلع لأشان توصل لسبع ألف كيلومتر عن الشوارع عند جترون، ودا في السنين القليلة الجاية. وأيضا نحج في إنجازات عن البناء مثل بناء المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية، لكن التشاديين دائما قاعدين بواجهوا الصعوبات في تمن عن المعدات الببن فوقها. وفي وقتنا الحالي في بعض المدن حنتشات السك حن السماء وصل لثلاثة ألف ريال وفي بكندا مطلوب من المسائل وبأي تمن خليص وجهود عشان التمن دا ينقص ودا لأشان مدن حنان الآخرين كلو ينبنوا وكنشفنا النوعية حن البنى في تشاد أيضا يتطلب المزيد حنبولات آخرة تخص التنمية وهو الألمي حن الشراب أغلب البيار حن الألمي البنشرب منهم هم التيو وشاتويات الأدد 502 شاتو و 1980 بومبي حن الألمي كل مكي بالجملة في مختلف الولايات التشادية ودا لا عشان الألمي يبقى في متناول الجميع لكن وبالأسف لحس كله في بعض الأماكن قدين يشربوا في البيار المنكوتة بإيدين ومفتوحة والشيدة ما معقول وأنينا قدين في سنة 2026 وهناك أسر كثيرة قيدة تواجه صعوبات في لقيان الألمي حن التيو ودا في بعض من الولايات التشادية وفي ختامي حن منتدى حن الألمي البيق هنا في نجمينا قالوا لابد منا يلقوا حلول حقيقية وبما يخص الكهرباء الناس كثيرين اندم وفي السنين الجاية استثمارات بسوها للمجتمع ودا لعشان يوصلوا الكهرباء أو كمان أبرى الطاقة الشمسية والإنتاج من المتوقع يوصل ل 300 ميجاوات ودا من خلال الأرقام الأعلنتها الوزارة المعنية لكن لحس كله المواطنين بيعتبروا الكهرباء نادرة 66 سنة ما ممكن نصرخ يوم بيجوبوا الكهرباء ونقول
3: وي كورانجة
2: في دا خلين استعملوا الطاقة الشمسية لأشان نلقوا حل الأزمة هنت الطاقة اليوم نحيو الذكرى حنا 66 سنة مما كان لقينا الاستقلال التنمية المستدامة قيد تواجه مختلف الصعوبات وحب الوطن خليه ساعدنا في شيلان خرارتنا والأشياء اللي بنقوم بيها دي توصف بكونه عندنا النية الصادقة في تغيير الأشياء من الشين للسمح في البلد عشان كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وعد بنفسه عشان يبني البلد ودا من خلال تنفيذ 12 مشروع حنبونا مثل ما قال الرئيس الراحل التنمية حن البلد دا بتبدأ بأدلان الشوارع من سنة 1960 لحسة لابد منا خلينا وصلوا للأهداف المطلوبة شان دا مطلوب من أي تشادي خليه يشيل طريق حن تقدم ومن الحكومة كمان خلي تدعم الخطوات المهمة لأشان نوصلوا للأهداف المطلوبة
1: الساعة 7:24 دقيقة داخل استديو راديو تشاد نواصل لكم بنشط الأخبار كملت رسميا يوم 6/8 الفقنة دا العملية انت الحساب الأما انت السكان والسكن والعملية دي كمان مرت بمراحل كثيرة تكلمنا بها الزميلة حجة هوا حبيب عمر
4: الحساب الأما هنت السكان والسكن بتوفر للسكان بيانات للحساب الرسمي والجديد من الحكومة تقدر تحسن لهم الوضع الأم وتقوي الفرص هنا قسمين الاستثمارات وبتحسن وبتوفر لهم الخدمات الاجتماعية الأساسية في دا المساهمة الكبيرة اللي بتنفذها الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكسيون 2030 والخدمة دي شاركوا فوقها كثير من الفاعلين قدروا سجلوا أكثر من 4 مليون أسرة ده بالنسبة للتغطية القدروا سجلوا بيا عددا 104.33% وفي ده من الطبيعي الخدمة أكيد فوقها تقصير وفي الوضع ده وضحت المنسقية الوطنية هنت الحسابي قالت بعض الفرق بتواصل في خدمتها بعد الموعد الحددو لهم ودا لعشان يسجلوا العدد بالكامل وحتى الرفيجي والجنود والرحل والناس الآخرين إضافة للسكان الجزر والمناطق الصعبة الما قدروا لهجوها وخصصوا الرقم الأخضر 12/27 ودا بيستقبلوا فوق الشكاوي عن الناس اللي لسه ما سجلوهم. نذكركم بكونه الأمطار الكثيرة الصبت في كثير من الأقاليم ما خلتهم يوصلوا لأن الدروب بقت مليانة بالألمي ومشينا صعب. دا الخلة الناس اللي بيسجلوا الحساب هنت السكان ما وصلوا في المناطق دي، وكمان من الصعوبات الآخرة سجلوها في الخدمة منا ناس واحدين أبو يسجلوا، ودا جا من خلال ضعف التوئية، ودل بأكد بكونه ما وقوهم بدري وبعض من الأمال ما قدروا يستخدموا الأجهزة هنت السجلان بالطريقة الأديلة. والمشكلة الآخرة لقوا نقص في الطاقة، والإنجاز دا بشكل عام بأكس مستوى حنا الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان لحد لمختلف الفرق الرسلوهم في سجلين الحساب العامة هنت السكان والسكن.
1: جي هو حبيب عمر سولينا الريبورتاج الشوفين هن التلفزيون القايمين بها الإيالة الدقاق من فجر لا شيء بقيد قدام التلفزيون ده عند فايدة ولا ما عند فايدة، عند خطورة بالنسبة للإيالة الدقاق ده ولا ما عند خطورة. ريبورتاج هجاوة حبيب عمر.
4: التلفزيون هما وسيلة هنت الجمع ومشين وقت بس، ولكن هو اليوم بيجي جزء من الحياة اليومية لكثير من الأسر، والتلفزيون رغم انتشاره الكبير حتى اليوم بتشاهده بالتليفونات الكبيرة وتلقاه في الشبكات هنت التواصل الاجتماعي، تلقاه محتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية معاصرة في حياة هنت الأسر، وهو المصدر هن الأخبار والمعرفة والجمة، ولكن كمان فوق كثير من المخاوف اللي بتتألق بالمحتوى القاعدين بشاهدوه وبتابعوه الإيالة الدقاق والشباب، وبأثر في أقولهم دا بدور مراقبة من الأبهات والناس المخصصين لينوؤوا لهم البرامج والمحتوى البأردو لهم، وأن بين الأشياء السمحة في التلفزيون والما سمحة اللي بتابعوه الإيال، هني الدور بقى للأسرة لازم تنظم لهم وقت عشان يشوفوا ويتابعوا الشيء السمح والبفيدهم، ويختاروا لهم القناة اللي بتناسبهم ويقدروا يتفاعلوا مع الشيء اللي بناسب أقولهم، ويخطوا لهم البرامج هنا الإيالة الدقاق، ودي اللي بتساعدهم في التربية والاحترام والأخلاق والأدب. فدا قابلنا واحدة من الأمهات واتكلمت لنا في الشيء اللي بنعرض في التلفزيون،
3: لأن كل البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع الأشياء اللي تخصنا نحن كجادين، لذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام، بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا تصرفاتها، وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات، يعني سلوك سلبي، وخاصة المراهقين يعني، فخلاص الشيء ده بأثر معاهم، ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
5: عند جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمره محدد، عمره ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الواحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه طفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه، ده يؤثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
4: والشوف هنا التلفزيون أي وقت ده بأثر في عقول الأطفال وحتى في وقت القراية.
3: أتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال، تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي ذاته ما يخلوا الوقت مفتوح، لأنه إذا كان الوقت كله بقى مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
6: أنا خلين هجي لي باران دولا لأي باران خلا يشيل تان حاجة ما يالا في بيت وينتي لك كونسي في في في كونتينيو على التلفزيون يالنا دا يشوفوا دا كولا نورمالمان ريغليمانتي شافين تيلي انا يالنا دا ريسبونسابيلتي اجينا دا ما كان شولو كاتير دا ما ينفع دونك هيني لي قدام دا لي ادوكاسيون دا يمشي بيرا ويمشي اديل فيا تلفزيون دا انا باران كولا نشولو ريسبونسابيلتي اجينا
4: نذكركم بكونو ام بين الفائده من التلفزيون والمخاطر الفوقه كمان التلفزيون والطريقة اللي بوجه الأطفال بالبرامج الأديلة للإيالة الدقاق والأثر السمه والماسمه بجي حسب نوعية القناة المعروضة فوق المحتوى فالأسرة لازم توجه الإيال في المشاهدة الكويسة وأكيد هو بحقق الفائدة الفوق القيم والأخلاق وبساعدهم في وقت الجمعة.
1: نتابع لكم دائما برشة الأخبار من راديو تشات. في أخبار انت القواقر برا المندوب الأم حن الحكومة في جميع إقليم أنا إندي صباد جنرال نقرهم تي إلي رأس وادي ملمة مع الزعماء التقليديين والتجار وكذلك العساكر والرجال هذا الأمن ده عشان يلقوا حلول للخلافات التجارية فيما يخص البضاعة اللي بيجيبوها من ليبيا والحذف الاجتماع كمان عشان يقوي الحوار ويلقوا حل للخلافات. عباس أبو بكر مصطفى هو كان جاب لنا الخبر من مدينة أمجرسة. الأنجباء المسيحيين القاعدين في مدينة نافايا التابعين للكنيسة هنا سان كليمنتين أنوريد نافايا الأرجو كان نسوه قداس هنا الأنجباء على رأسا كمان الكوري أبي برينو كورنباي كان مشى لمدينة نافايا من أجل المناسبة دي. آدم عبدالعزيز إبراهيم يرينا التفاصيل من فيا.
7: تم تعميد 6 مرشحين من كنيسة محلية كنسو المعمودية المسيحية حسب التقاليد المسيحية الإنجيلية. تمت إقامة تجميع في الموقع المعمودية على الطريق الأم مسؤول كنيسة بارواس سانت كليمنتين أنوريد بفيا ببريم هونوري شكر لله وبالجهود هن المسائل هن الدين المسيحي الكان بذل الجهود من أجل النجاح للملمدي. أما بير أبي كيري برينو كولارامباي كلم في حديثة في المعبودية في الحياة هن المسيحيين عشان يعبدوا الله من أجل العافية والسلام والتعايش السلمي مع كل الأديان في كل التراب هناجات. المناسبة كملت بأناشيد دينية المسيحية في كنيسة كاثوليكية في مدينة فيا. من مدينة فيا آدم عبد العزيز إبراهيم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في أخبار أنت الرياضة الساوه أنا ليبالبال بلدينا الباسكت بول الأمروم أنقص من 18 سنة كان حقه الفوز الثاني اليوم قدام الفرائنة هنا مصر ب 73 نقطة مقابل 53 نقطة وده في إطار بطولة هنا أفرو باسكت هنا اللعيبة الأمورهم أنقص من 18 سنة في أبيجان اسمها هنا كوت ديفوار. وأتذكر في المباراة الفاتت كمان ساو كان غلبة لنيجيريا ب 59 مقابل 50 نقطة. دكسادي كراكنا في دير بخبر عن الرياضة ده خلاص كملت نشرة الأخبار أنا اليوم عشية. شكرا لكم أنتم القارين تتابعونا حاليا من مدينة أمجرس ومن مدينة فيا ومن أي مكان بواسطة هنا راديو تشاد. دي نشرة الأخبار كان جهزوا أسر التحرير محمد أحمد عبد الكريم محاجر إخراج جهوة بيبو أمر. قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أباكي أردو أو قيلو بي.
8: لالي بوبلاسون سوس المبو هرمون بلامسا انديزا قد ماكم انا قد بيكسي في كاسم انا راجو جاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما

سادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي شاد بعد ما سمينا كمان نشرة الأخبار المفصلة مع زميلي أستاذ جمال عبد الناصر شباب باكي داخل الاستديو. الساعة 7:38 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. نقول كذلك مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات بأغنية الفنان إبراهيم يسين نحديها خاصة لكل المستمعين والمستمعين لعنا اليوم انجمينا بعد من الكاركي لقيت علمي ما شاء الله. وطبعا أريد نشلو كمان من لينيا أيوة تعال لغاية هنا نقولو عمبوغنا تعال كذلك باكارا تعال دينيو كارتوتا أمشي كذلك تشلقو قاسي. على كل حال في بعد من الحلال لا الناس قاعدين مستمتعين وقاعدين بصموا بشربوا الجو الحلو ومر إدريس قدوم أيوة شلتوت أبا أنا بابا يروح هناك من كارتوتا نقول لك مساء الخير يلا كل نسيب

ايضا بالاغنيه دي كمان نقول مساء الخير هناك للمسلمير جدا دشوش. شوف دكانتو نقول لك بونسوار، وزوجتك كمان هناك مريم الشاعر محمد. يلا كلنا سوا.

يا سلام. اغنيه جميله. اغنيه الفنان ابراهيم السينا، كابتن حسن محمد صالح، عيسى محمد صالح، هارون محمد صالح، كبيرو محمد صالح، الجدة محمد صالح، نور الشام محمد صالح، فامي محمد صالح. نقول لكم بونسوار، ميرسي. أعزائي المستمعين والمستمعات، نجي في داخل الاستديو ونكمل كمان البلاغات اللي عندي لها داخل الاستديو. السيد إبراهيم آدم، إبراهيم آدم قاعد في كاركي تشا مصورو هنا في نجمينا، يبلغ بودرين حنا ولد أسمع اللمين إبراهيم آدم. الولد ده عمره 25 سنة، شيا مردان أخليا، والولد ده من ودر عنده حاليا 43 يوم. يا حسماجة في البيت مطلوب من أي نادو مالكان عنده خبرة أو كمان نشافة، خليه بنادي أبوه إبراهيم آدم في رقم حقه 66 35 30 35، أو كمان بنادي إما داودة برما قاعدة في شهر 30 في رقم 66 29 30 30. الله يجمع. نكرر، السيد إبراهيم آدم ساكن في كركيت الشاموسورو يفتش ولده أسمع اللمين إبراهيم آدم. الولد ده عمره 25 سنة، مرك من البيت الأسرة حاليا يوم بعد يوم، عنده كمان 43 يوم، حتى حاليا ما بعرفه بكان القائد فوقه. مطلوب من أي نادم الكان شافه إرفه أو كمان يعني عنده خبرة، خلي بنادي لأبوه في رقم حقه 66 35 30 35، أو كمان بنادي لإمة الحاج داود برما في رقم حقه 66 29 30 30، دقائق في إشاري 30. الله يجمع بالصحة والسلامة لأهل إن شاء الله. الله بلغ ده قبل كان قرينا ونكرر للمستمعين. بلاما إما آدم، عبد الله آدم، حسيني آدم، جدة آدم، دليجي موسى آدم، هارونا جدة. اليوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم عشان بحضروا كمان في سر خير الأربعين يوم. أنا أخوهم حسيني آدم يسوى يوم الأربعاء في تامو هلة أبلاما إما آدم، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يوليهم الصبر. نكرر، بلاما إما آدم، عبد الله آدم، حسيني آدم، جدة آدم، دليجي موسى آدم، هارونا جدة. لو مليزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل لجميع ناس الإرفة يقروهم عشان نبهدروا في صدقة الأربعين يوم. أنا أخوهم حسين آدم يبقى يوم الأربعاء في تامو هلة بلامة إما آدم، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام، نحج شيء كمان في بقت من الناس اللي بيخلوا إيالهم يعني بودروا. فيا جماعة في الأيام الأخيرة دي كان قادم بتشوفوا الإيال الدوغة كذلك كتير، بتلقى سخير عنده 7 سنة 8 سنة ودر ده ودر كيف الدا بعد منهم ده اللي كان شيء أقل ما عديل، شيء كأقل ما عديل ده، فده بلا راية. أحيانا بتلقوا متبل قاعد في البيت أو كمان الباب مسدد، كان ليجي بس فرصة الشيء ده خلاص هو بمرك ومشينا. أنا نادم الأقل ما عديل ده، ما نادم الأدي ده مشينه ما سوا، هو ماشي بس هو ما كانش هم ده نجادة، ما بيشيل الدرب ده دريك بليب بجاي. تلقوا مسكين قاعد بس بكان يغط. فعلى كل حال الناس اللي عندكم الناس النفرديل ده، كلام ده أيام الفاتت كلها جيت فوقها. ابن آدم ما بيلقي، لقينا أنا ابن آدم ده قاسي، لا خدر الله خدت ليه نادم قرتي خليه بيفكر ليه.
والله كان نادم ده تنتي بس 3000 4000 من الناس الكبار دول القاعدين ساكت ما يقدروا خليه بيقعد بشيوه بس. في بعض من الناس الشيء كي اقول لهم عاديل دول يدوروا علمي كان يشربوا علمي اكلوا خلق قاعد في بوكان ده بس ما بيسووا مشاكل ولا بيداوسوا ولا كل شيء. لكن في بعض من الناس خلاص انت سخيرك او كمان كي وخلق خليتنا خلاص انت تخليه ما لمك ما سمي للإيال الدقاق القاعدين بيودروا حسا الكل بيجي ما فيه. الإيال دول قاعدين في البيت يا جماعة حاليا ان احنا قاعدين في وقت هنا الامطار المدى قاعد بصوب السخير السخير ده هو عمره ذاته كلها كان 10 سنة عمره ذاته كلها متر واحد ما بتوم تلقى السخير واحد ده 80 سنتيمتر بس هو مشكر تشيف رد تاريه عند 10 سنة كان بكم بشيء فاتمتر ركن دخل ده المدى باكلها. في بعض من الناس اللي بيوتهم جنب الكنال يا جماعة فكروا للإيال الإيال ده هم بس مستقبلا عن باكر. في بعض من الناس اللي هم قاعدين برا وإيالهم قاعدين معاهم كذلك فكروا لهم السخير ده وقت الألمي قاعد بسبوع السخير ده معلش يعني هو زي الكوكو كان شاف الألمي ده داير بلعب فوق بس. فالمشكلة بترجع علينا عنين الأبحات خليهم نفكروا لإيالنا لأن هم بس أنباكر يورسونا هم بس مستقبل حقنا عن أنباكر. لكن سخير بس بكان بمشي ما تعرفه سخير ألمي سبع سنفر ألمي على الجبال سبع شغل الساعة 9 لساعة 10 ده الأب فجر دمرك الأم كل أحيانا أن كنت تمشي السوق ولا معافية خلب بتجي تلقى سخير ده كله ملايد بالتين وكل شيء لا مشكلة. والشيء الأخير حاليا بلدنا ظاهرة هنا الكوليرا انتشرت سموت السلطات هنا الأولية هنا البلاد ذات كل حجت فوقها الكوليرا ده هو مشكلته شنو مشكلته الوسخ يا جماعة الوسخ لا يفوقون سوى كلير سرسيد أسبي أخوان القاعدين برا ديل في الحلال البرا خلي الفئة انجمينا سانتر أو كمان قاعدين في المدن الآخرة ما نقدر نقول فيل فلان فلان فلان مدامت أني إحنا قاعدين في نجمينا نحجوا في نجمينا لكن الكلام ده بخص كل الناس الكاديين في كل الأراضي الوطنية الكادية وسخ ده يا جماعة ما بنفع حاليا الوطاء أني إحنا قاعدين في وقت هنا الخريف ده أمبولوخي توندل كركنجي توندل تال أمشي تلقى لك يعني إبينار كذلك قائد يعني الخضروات دي قاعده بركه اقعد الا اللي سد الرابه بس دعابه قاعده دوقك ديجنتس ديجنتس ما هو دعابه من فدي سنتيمتر ده دعابه قدر شهر الاخر ده قول ام كنا الدرابه كلها بتجي انا شهرتين الله ورسول الله لكن انا انا الخريف ده لسه التملاقي كذلك قاعده اخواننا ده بس اخواننا اللي قاعدين بره ده بس قاعدين باكلوا وقاعدين حي لكن الوقت هسه خير الحكومة بس كان قالت مرض قاعد ده يا جماعة خليني فكروا فوقها. في بعض من الناس بذات الأوين أخواتي الأوين القاعدات برا ديل ده فكروا النظافة ده أهم حاجة الأكل ده ما خلاص بس ترسل إيال هاي يا خي شيلي يا ترى أمشي أخرت لنا كركنجي ولا بأمولوخي وخلاص خسلو تك تك تك أتروناين مك تك تك تك تك بشتتة وخلاص نادو مجيان ده خلاص باكل. كان سألتهم كمان قال اها ده كلام انا ساكت الافر الله بس بيجيبه ولا لا سهي الافر الله بيجيبه لكن ان احنا ذات كل مرة ده نكون سبب ما عديل يا اخواني. والشيء الاخير والخطير مرة واحد قاعدين بنشوفه في بعض من الناس القاعدين الله اداهم بكان قاعدين برا في حلال ما في نجمينا اليوم في نجمينا بس تلقى نادم بس بقط بس في بوكان وبخلا ده يعني معلش سامونيا يقود يبول ولا يهور ده مرات تلقى في رون بوين هنا بالي دي كنس أو كمان تلقى في رون بوين هنا أنا شقوة تعرف يا البندي دول شنو دول وكيك دول دخل في البوكان ده ما بتعرف الميريكو لسوت كي إيه وقت الناس دول اللي بجوا بيسووا أفقالهم ده هم كله ما بعرفوا ده ما أورينا خليم الناس دي اللي هم قاعدين بعد منهم ده يمرقوا كبس وخلق قاعدين في بكان ده بنومه
وخلاص كان زول عنده غرض بيسويه. لكن انتوا القاعدين برا ما نتري هل فلان هل فلان هل فلان. الحلال المجاور عاصمة جمينا. انت زول كان لو كان بس الله اداك سوي لك كوزي سوي لك لكدابي وقاعد ذاتك زول كي بقول لك زول ده مشوتني قاعد في لكدابي ولا في كوزي رمع فترة بيتك حلالك وقاعد فوق نقاتك الله انتك نقادة امشي سوي لك لكدابي وقعد والله زول يقول لك مشوتين ما في اللي يقول لك مشوتين ده هو يا مشوتين مالا. اليوم الشهر زي الأسبوع وسيادة البيوت ما عندهم أمان. سيادة البيوت أنت مهما يكلف الأمر كان تكفي شنو والله بتكفي شنو ذاتك كل يوم بعد يوم ده عندهم دريهات يوم بس كانوا خلاص كتم خلاص ده خلاص يقول لك أنا ده ترى بدني دور نجيب فوق ولادي دور بيجي فوق عروس أنا بدني دور نجيب فوق أو كمان بي يا جماعة عنينا وقت دقاق قاعدين في بيوتنا الناس القاعدين مؤجر ما بنعرفه قدر ده فلان ده قاعد كي ولا كي بيت ب200 300 دول 400 دول بس قاعدين فوق لا خايب نزنا ده انتقلوا الى رحمه الله. اليوم بيت الا تلقى من 10000 وفوق وال10000 تلقى شامبو وصالون بس ترى عند اللي قاعدين بس خير كي بس عند بريش كي بس انت قاعد والله الناس دول اللي هسه قاعدين مؤجرين ده قاعدين بشفاته بس تعبانين الله يعينكم يا ربي. الناس اللي الله أداهم اللي بكان ده هم ذاته كلها زول كبز ولده فوقه كما في الله بس أنت فأنحنا كلنا ندور إلا نقول في فيل نقول داخل مدن داخل أمشي أقول برا ألقى لك بكان لقل لك برا ده والله أمشي سيلك لكدابي أمشي أقول مع إيالك. المرأة التي دورك تقعد معاك المرأة التي دورك مع السلامة. في بعض من الرجال الشيء ما بيودين ده هم قاعدين بيتابوا أوينهم. المرة تقول نفر أنا دي نمشي نقول لي في البكان نفر ده نفر أنا ده ونفر أنا ده ونفر أنا ده هيا أنا. حتى كان قاعد في بيت كده بيت أنا أبوكي كان أخديتي ما تعشي كان أشيتي ما تفطري الراجل الله أنتاكي راجل وجو خدتاكي ده بكان بخطك حتى كان في قرشة دراي أقودي الرجال اللي هم بيتابوا أوينهم ده ذاته كلها هم شيء ناكسين ساموني لكن أنتوا ناكسين والله. انت ما دام تجي لي لك بكان نفر ده مشيت برا اولا باولا امشي انقل لك كابينه كان متر واحد ذاته كله متر واحد انت بس ما يالك حتى كان انتوا 10 تنفر قدرت مولود ما اجله. لكن الناس القاعدين في حلال برا دول ده يعني يا الحمد لله الله بس معاهم مال المي المي قايد بجري ده تلقى واحد خلا بيو جاري سامينك بمشي كبت شباب بجنجس بيسي خلا حقا بيسي بول حقا وبيسي شنو نادم نادم قبل تلقى يسي ليه كابيني سبحان الله. أو كمان تلقى فريد هنا أنا أوينهم ده بس خلاص يقطوها كي يكوجروا تلقى لك شرقانية قديمة كيف خلا في بوكان ده بس هو ملسك مكمك مع البيت. المرة تلقى لدايتها بنص هو كابينتهم ذاته كله قايد بنص سبحان الله. فده مرض ما بجينا ده بجينا كي كيف بطن ها؟ فأنا نتمنى يا جماعة خلي كل التوصيات الحكومة قاعدة بتدينا ده خليني شنو بعين الاعتبار والنظافة من الإيمان. الإيال ما تنتم أكل بارد الصغير أو كمان النادم كبير كان شفتوك بس عند إسهال معناته عند وجبتهم قاعد بسبب قاعد بقدف ولا شنو طوالي ودو في اللبتان القريب. وأنتم الناس القاعدين في اللبتان ده كله يا جماعة تخافوا الله والنبي والرسول استقبلوا الناس ده بالصورة المطلوبة ما تشوفوا نادم ده جاب شنو ونادم ده جاب شنو. أنينا كذلك قاعدين نبقوا مردانين أهلنا قاعدين بقوا مردانين رفقنا قاعدين بقوا مردانين وقاعد نمشوا في اللبتان قاعدين نشوفوا تأزلوا الناس نادم المردان ده أنتوا تأزلوا الشيء كي يعني إن ده حاجة ده خلاص أنتوا تشوفوا تقدروا تأكيروا ده إكزاتك وتتاكل ديك الشيك النادم الآخر ده كمان يقول فالنفر ده يبقى كيف. فعلى كل حال نطلب المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. درنا فيراج 30 ثانية نسمع الأغنية وبعد ده كمان نجي نقول باي باي للمستمعين. السادة المستمعين والمستمعات نذكر السادة المستمعين دوب سادي كراجنا فيديل كومسونو وعبد الحادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين يلا كابينتي

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: ولالا أسد المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أكاد الوقت المحدد اللي بابا يروح على تكمل ما في قلتو تغميني. فنشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة صمت اللمنوات الغنائية صمت البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية البلاغات العادية. وعيدا نسمت بعد من الملاحظات والنشرة الأخبار ما زميلي جمال عبد الناصر الشيب عبكي هل ينسى 8 إلا دقيقة وعشرة ثانية نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية كادية دوب صدي كرقنا فيديل فيديل كوم سنو ولا مون فوازي إميديا ولا على كل الأسادة المستمعين المستمعات إنسبكتير ألي إنسبكتير حسن أليفة أوكي ما أليا هناك ألي جونس أوكي حسن عليفة من إنسبكتير عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو سايكوكا كل بابا أبا آدمي قاعد كمان في المراقبة عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو لحظات نخليكم كمان مع الجران فرير بنان سلا يوبجي يقول لكم صباح بونجور بونسوار خلانا كمان نكون معاكم في وقت قريب إذا كان ما مشيت مع أخواني في لاماجي فإلا كان انتقال إلى رحمة الله كمان نطلب السمة من كل المستمعين والمستمعات هنا نجمعنا غاديو كياد ما سلامة تهياتا والسلام عليكم.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله من جميعنا. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. منتخب ساو لدون 18 عاما يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكيت بفوز ثمين أمام الفراعنة المصرية. وأعمال التعداد العام الثالث لسكان والمساكن اختتمت رسميا في 6 أغسطس الحالي، لكن العملية مرت بمراحل متعددة نتعرف عليها في التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب. ومشاهدة الأطفال للتلفاز محفوفة بأضرار وفوائد، لكن دور الأسرة في التنظيم في مشاهدة المحتوى نتابعه في التقرير الذي عدته فاطمة عيسى محمد. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد، متابعة لتقاريرنا الخاصة بعيد الاستغلال الذي يوافق 11 أغسطس. تناول عثمان آدم الدود في ورقته التحديات التي تواجه البلاد في مجالات التعليم، الصحة، البنية التحتية، المياه الصالحة للشرب والكهرباء. نتابع.
2: في عام 1960 كانت الدولة الفتية التي خرجت لتوها من نيران الاستعمار لا تضم سوى عدد قليل من المدارس، وبعزيمة قوية وإرادة صادقة للنهوض بالوطن كرست النخبة المثقفة جهودها للنهوض بقطاع التعليم. ويجدر التذكير بأن أول رئيس لتشاد أنغرتا تمبالبي كان معلما، وهو ما عزز روح الوطنية والاهتمام بالتعليم. ومع مرور الزمن أنشأت مدارس وثانويات وجامعات ومراكز التكوين في مختلف ولايات البلاد، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير إنجازه. ففي مدارسنا لم يدرج تاريخ تشاد حتى الآن بصورة كاملة ضمن المناهج الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة لإعادة كتابة ذلك. ففي معظم المناطق يدرس التلاميذ على الأرض مباشرة أو تحت مظلات بدائية، وهذا سبب إضافي يدعو صناع القرار إلى مضاعفة الجهود والاستثمار في تشييد البنية التحتية المدرسية. وبعد مرور 66 عاما من الاستقلال أصبح من الضروري إعادة تنظيم البرامج التعليمية وإعادة توجيه محاور التكوين بما يتماشى مع متطلبات التنمية. أما في قطاع الصحة فقد شهدت العقود الستة الماضية تطورا ملحوظا، حيث وصلت عدد المراكز الصحية في البلاد إلى 2516 مركزا صحيا و199 منطقة صحية و22 مستشفى إقليمي، إضافة إلى إنشاء العديد من العيادات الخاصة. وأصبح المواطن التشادي قادرا على تلقي العلاج داخل البلاد رغم العقبات التي لا تزال قائمة، كما تتخرج من كلياتنا كل عام دفعات من الأطباء المتخصصين، وبفضل الشراكات الدولية يتلقى العديد منهم تكوينا في الخارج. كذلك تم اقتناع تجهيزات طبية حديثة لتعزيز قدرات المستشفيات، وأصبحت بعض العمليات الجراحية التي كانت تستوجب في الماضي الإجلاء الطبي إلى الخارج تجرى اليوم داخل البلاد، خاصة في المراكز الاستشفائية الجامعية. ورغم هذه الجهود التي أسهمت في تحسين الوضع، فإن قطاع الصحة لا يزال يواجه تحديات مستمرة. وفي مجال البنية التحتية لم يكن في تشاد بعد الاستقلال سوى عدد محدود من الطرق المعبدة، أما اليوم فقد تجاوز طول الطرق المعبدة إلى 2000 كيلومتر، وتطمح الدولة إلى بلوغ 7000 كيلومتر خلال السنوات المقبلة. كما تم إنجاز العديد من المشاريع مثل المدارس والمراكز الصحية والمباني الإدارية، إلا أن المواطن التشادي لا يزال يعاني من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وهو ما يستوجب من السلطات اتخاذ إجراءات تجعل مواد البناء في متناول الجميع، مع الحرص على مراقبة جودة المنشآت المنجزة. ومن بين أبرز تحديات التنمية المياه، فقد حلت محل الكثير من الأعبار التقليدية نقاط توزيع المياه. تم إنشاء 500 برج مياه قيد الخدمة و1980 مضخة يدوية بحسب بيانات الوزارة، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. ومع ذلك لا تزال العديد من الأسر في بعض المناطق تعاني من صعوبات الحصول على مياه الحنفية، وفي أعماق البلاد ما زال بعض المواطنين يتنازعون بسبب بئر تقليدي مكشوف، وهو أمر لا يليق بواقع عام 2026. ومن المزعم أن تصفر مخرجات المنتدى الأفريقي للمياه عن حلول عملية وملموسة لهذه الإشكالية. أما فيما يتعلق بالكهرباء فقد توسعت التغطية تدريجيا، واستثمرت الدولة مبالغ كبيرة لدعم الشركة المكلفة بتوفير الطاقة الكهربائية إلى جانب الاستثمار في الطاقة الشمسية. وفقا للأرقام الصادرة من الوزارة المعنية فقد بلغت القدرة الإنتاجية إلى 300.5 ميجاوات. ورغم ذلك لا يزال الكهرباء تعتبر سلعة نادرة بالنسبة للمواطنين، وبعد مرور 66 عاما على الاستقلال ولم يعد من المقبول أن يبقى الأطفال يصرخون فرحا عند عودة التيار الكهربائي. لذلك فإن دعم أسعار الألواح الشمسية والبطاريات ومختلف تجهيزات الطاقة الشمسية يعد من أفضل الحلول اللازمة للطاقة. وبينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 للاستقلال، لا تزال التنمية المستدامة تواجه العديد من العقبات، ومن هنا ينبغي أن يكون حب الوطن هو الدافع الأساسي لقراراتنا وأعمالنا، من الاستفادة من دروس الماضي والإرادة الصادقة لتغيير البلاد نحو الأفضل. وقد التزم رئيس الجمهورية رسميا بتنفيذ برنامج واسع للتنمية يجب أن تصل إلى وجهتها، وكل مواطن شادي مدعو إلى المساهمة في استمرار مسيرتها، بينما يقع على عاتق الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه المسيرة التنموية بالبلاد.
1: الساولدون 18 عاما يحقق فوزا ثمينا على حساب الفراعنة المصرية ب73 نقطة مقابل 53 نقطة، محققة فوزهم الثاني على التوالي، وذلك ببطولة أفرو باسكيت لدون 18 عاما. نتابع هذا التقرير الذي عده حسب الكريم محمد سعيد بزين.
3: عمالقة الساو يعبثون بالتاريخ بأرض الفيلة الأجية، فبعد قصارتهم من أصحاب الدار تجاوز أبناء الساو التوقعات وكتبوا تاريخا جديدا في تاريخ مشاركتهم الأولى بالبطولة، بعدما حققوا فوزا صعبا على حساب النسور النيجيرية ليصطدموا في مجموعة الموت بالفرائن المصرية، أحد أفضل المنتخبات إفريقيا. تسيد الساو المباراة منذ صافرة الأولى لينتهي الربع الأول على 23 مقابل 20 نقطة لصالح الساو. تفوق حافظ عليه أصحاب يحيى نقابا حتى نهاية الشوط الأول ليفرضوا كلمتهم فيه بواقع 39 مقابل 32 نقطة. الربع الثالث ظلت السيطرة تحمل عنوانا واحدا وهو الساو، ليفرضوا كلمتهم ب 49 نقطة مقابل 43. وفي الربع الأخير فرض أشبال الساو سطوتهم في اللقاء بعدما أنهوا الربع الأخير ب 73 مقابل 53 نقطة، لتحظى البلاد بفوزها الثاني تواليا، فوز يضمن لها تأهلها إلى الدور المقبل رفقة ساهل العاج، المنتخب الوحيد الذي لا زال يحتفظ بسجله الخالي من الهزائم في المجموعة الأولى.
1: اختتمت رسميا في 6 أغسطس الجاري عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، لكن العملية مرت بمراحل عديدة، نتابعها في التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
4: يوفر التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بيانات إحصائية رسمية ومحدثة من شأنها أن تمكن الحكومة من تحسين تغطية السياسات العامة وتعزيز فرص توزيع الاستثمارات وتحسين توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن المساهمة بفعالية في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية جاد كونيكسيون 2030. وبفضل التعبئة التي شارك فيها مختلف الفاعلين تم إحصاء أكثر من 4 ملايين أسرة بنسبة تغطية بلغت 104.33%. ومع ذلك فمن الطبيعي أن تشهد عملية بهذا الحجم بعض أوجه القصور، ولتدارك هذه الوضعية أوضحت المنسقية الوطنية للتعداد أن بعض الفرق ستواصل عملها بعد الموعد المحدد من أجل ضمان تسجيل فئات سكانية محددة، لا سيما اللاجئين والجنود والرحل والأشخاص الذين لا مأوى لهم، إضافة إلى سكان الجزر والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. كما تم تخصيص الرقم الأخضر 1227 لاستقبال انشغالات وشكاوي الأشخاص المعنيين الذين لم يتم إحصاؤهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة أقاليم أدت إلى تضرر الطرق والمسالك، ما جعل الوصول إلى بعض المناطق صعبا أمام أعوان التعداد ومعداتهم. ومن بين الصعوبات التي سجلت خلال هذه العملية أيضا بعض حالات التردد أو الرفض المحلي نتيجة ضعف حملات التوعية أو تأخرها، إلى جانب عدم إتقان بعض العمال استخدام الأجهزة اللوحية الرقمية وإتباع إجراءات جمع البيانات، فضلا عن نقص مصادر الطاقة. ويعكس هذا الإنجاز بشكل عام مستوى الالتزام اللافت من جانب الحكومة والسلطات المحلية والشركاء والسكان، إلى جانب مختلف الفرق التي نشرت ميدانيا لإنجاز التعداد العام 3 للسكان والمساكن.
1: نختم نشرتنا بهذا التقرير. مشاهدة الأطفال للتلفزيون بين الفائدة والمخاطر، هذا هو موضوع تقرير فاطمة عيسى محمد ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية. نتابع.
5: لم يعد التلفزيون مجرد وسيلة للترفيه وقضاء أوقات الفراغ، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأسر. ولا يزال التلفزيون رغم انتشاره الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي يحتفظ بمكانته كوسيلة إعلامية معصرة في حياة الأسر، فهو المصدر للأخبار والمعرفة والترفيه، لكنه في الوقت نفسه يثير العديد من المخاوف المتعلقة بالمحتوى الذي يتابعه الأطفال والشباب، غير أن تأثيره على الأطفال يثير اهتمام أولياء الأمور والمختصين في ظل تنوع البرامج والمحتوى المعروض. وبين تلك الإيجابيات والسلبيات يبرز دور الأسرة في تنظيم وقت المشاهدة واختيار المحتوى المناسب، إلى جانب أهمية البرامج التي تراعي احتياجات الأطفال وتساهم في تربيتهم وتعليمهم. حيث عبرت بعض الأمهات عن الذي يعرض في التلفاز،
6: لأن كل البرامج اللي قاعد تعرض في التلفزيون دي هي ما موافقة مع عاداتنا، مع تقاليدنا، مع الأشياء اللي تخصنا نحن كشادين، فلذلك بصراحة بتأثر تأثير سلبي خاصة للأطفال اللي سنهم صغير، فبيعرضوا لهم أفلام، بيعرضوا لهم أشياء أكبر من سنهم، لما بيتابعوها خلاص بيتبعوا تصرفاتها، وبعدين خلاص بيأتوا بسلبيات، يعني سلوك سلبي، وخاصة المراهقين يعني، فخلاص شيء ده بأثر معاهم، ممكن حتى يطلعوا من إطار التربية السليمة.
7: عنده جوانب إيجابية وسلبية، أما للأطفال ده عمره محدد، عمره ما تحت الستة شاهدوا إن التلفزيون جانب أطفالي، أي تلفزيون برامج الطفولة تعلم الطفل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية يتقنها وهو لسه ما دخل المدرسة، أي ما دخل الأساس. أما من جانب سلبي ده إنه الأفلام الواحدين تعرض التلفزيون ده تؤثر على عمر الأطفال، إنه طفل من تحت الستة أو تحت العشرة يشاهد فيلم أكبر من سنه، ده يأثر سلبي طوالي في عقل الطفل.
5: أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يؤثر على تركيز الأطفال وتحصيلهم الدراسي،
6: فأتمنى إنه الآباء يكونوا مراقبين لأبنائهم في البرامج اللي قاعدين يتابعوها، وينزلوا لهم البرامج المفيدة، برامج تربوية، في برامج كتير تربوية تعليمية تعلم العيال، تثقفهم من خلالها يقدروا يستفيدوا أفضل من الأفلام. أتمنى إنه الناس ينطوا أهمية قصوى لتنظيم وقت أطفالهم بين الدراسة وبين متابعة التلفزيون، حتى في الكرتون العادي زاد ما يخلوا الوقت مفتوح، لأنه إذا كان الوقت كله بقى مفتوح ده الطفل خلاص ما يلقى حتى وقت للدراسة.
8: أنا خلين هجي لي باران دولا لأي باران خلا يشيل تان حقا ما يالا في بيت وينتي لي كونسي في كونتوني على التلفزيون يالنا دا يشوفوا دا كلا نورمالمان ريغليمانتي شافين تيلي انا يالنا دا ريسبونسابيلتي اجينا دا ما كان شولو كاتير دا ما ينفع دونك هيني لي قدام دا لي ادوكاسيون دا يمشي بيرا ويمشي اديل فيا تلفزيون دا انا باران كلا نشولو ريسبونسابيلتي اجينا.
5: هذا وبين الفوائد والمخاطر يبقى التلفزيون وسيله يمكن ان تكون نافعه للاطفال ويتوقف أثرها الإيجابي أو السلبي على نوعية المحتوى المعروض ووعي الأسرة في توجيه الأبناء نحو المشاهدة الهادفة بما يحقق الفائدة ويحافظ على القيم والأخلاق بما يضمن الاستفادة منه دون أن يتحول إلى عائق أمام الدراسة والنشاط والتواصل الاجتماعي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. منتخب الساولدون 18 عاما يحجزون بطاقة التأهل إلى الربع النهائي من بطولة أفرو باسكيت بفوز ثمين أمام الفراعنة المصرية. وعمالة إعداد العام الثالث للسكان والمساكن اختتمت رسميا في 6 أغسطس الحالي، لكن العملية مرت بمراحل متعددة تعرفنا عليها في التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب. ومشاهدة الأطفال للتلفاز محفوفة بأضرار وفوائد، لكن دور الأسرة في التنظيم في مشاهدة المحتوى تابعتموه في التقرير الذي عدته فاطمة عيسى محمد. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت شوي جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت، متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمنا.